0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

ميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم

محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.
2: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الستير، الستير الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء، وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. عرف حقيقة هذا الاسم صلى الله عليه وسلم، فكان يداوم على الدعاء به: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وستر العورات هو ستر العيوب والتقصير والذنوب. هذا الاسم وتلك الصفة منه سبحانه تحملنا على التخلق بخلق الستر على العباد، ومن عامل الناس بالستر عامله الله من جنس عمله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وليحذر المسلم من تتبع العورات أو فضح إخوانه في المجالس أو عبر وسائل التواصل أو غيرها، وحذار أن يعاملهم بالفضيحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. بل الأعجب من ذلك من فضح نفسه وهتك ستر الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأحطنا بعفوك وسترك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
2: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار. يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. والناصية شعر مقدم الرأس.
0: بينات.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الاف ام جازان 91.9 فيفا 101.6 العبادل 105.1 جزر فرسان 89.7 على موجات الاف ام
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم. الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله. الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر. الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
6: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم يا خير معبود يا من لا يجوز.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح، وتعطي وتمنح، وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية.

وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك.

يثبت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول

يقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمت

قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى

0: إعطاء المال من شخص لآخر يكون على عدة حالات وصور، هي الصدقة، وهي العطية من غني إلى فقير على وجه التقرب إلى الله تعالى. الهدية، وهي إعطاء يقصد به المحبة والتودد، وتكون من الأعلى للأدنى والعكس. الهبة، ويقصد بها النفع المحض، وتكون غالبا من الأعلى للأدنى، كهبة الأب لابنه. العارية، وهي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده بعينه، كمن استعار قلما أو كتابا ثم رده إلى صاحبه، وهي صورة من التبرع بالمنفعة. العطية، وهي إعطاء المال في مرض الموت المخوف. والرشوة، وهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له، أو ليتهرب به من حق عليه، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل، أو يرشي مسؤولا ليقدمه على غيره، أو يعطيه ما لا يستحقه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المصلي مخير في رد السلام بين رده بالإشارة فورا وتأخير الرد باللفظ إلى انقضاء صلاته. وقد ورد في الرد بالإشارة ثلاث كيفيات: الإيماء بالرأس، والإشارة بالسبابة، والإشارة بالكف كله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والقرام هو الستر. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. ربى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر. رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نبض السيرة. مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة. قصتنا في هذه الحلقة تدلنا على باب عظيم من أبواب الخير ورجاء كبير في كل معروف وعمل صالح نقدمه، صغر في أعيننا أم كبر. أخرج هذه القصة والخبر أبو داود في سننه، وذكرت عند الحاكم في المستدرك وغيره. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في طريق سفر: من يحرسنا الليلة؟ فقام الصحابي الجليل أنس ابن أبي مرثد الغنوي. والعجيب يا كرام أن أنس ابن أبي مرثد رضي الله عنه لم يعرف في حياته وسيرته سوى هذا الموقف، لكن هذا الموقف كانت بدايته في الدنيا ونهايته وعد بالجنة. قال أنس رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاركب يا أنس. فركب فرسا له، ثم أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستقبل هذا الشعب ويكون في أعلاه، ثم أوصاه بوصية دقيقة قال: ولا تنزل من فرسك الليلة. قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد سويعات خارجا لصلاة الفجر، ركع ركعتين سنة الفجر، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ يقصد أنس رضي الله عنه. فقالوا: لا يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، أقيمت صلاة الفجر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا انقضى من صلاته قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. لاحظوا كلمة أبشروا، هذه من الكلمات التي كان يقولها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهي كلمة عذبة جميلة. جاء أنس ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، فقال: إني انطلقت يا رسول الله في أعلى هذا الشعب كما أمرتني، فلما أصبحت يعني طلع الفجر طلعت الشعبين كليهما فلم أرى أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل نزلت الليلة يا أنس؟ يعني من على فرسك. فقال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. أوجبت يعني وجبت لك الجنة. تأملوا يا كرام، عبادة يسيرة في ليلة واحدة. يعني لو سألنا أنفسنا كم مكث أنس رضي الله عنه في تلك الليلة؟ سويعات 5 أو 6 أو 7 أو 8 ساعات. هذه السويعات هي خلاصة حياة أنس رضي الله عنه وأرضاه. بشر بجنة عرضها السماوات والأرض من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك ليكن من أعظم شعاراتنا: لا تحقرن من المعروف شيئا. أتذكر قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي رأى.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
1: التفاسير القرآنية.
0: التفاسير القرآنية.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: إشراق. أهلا بكم في إشراق مستمعينا الكرام لهذا الصباح. إن ديننا الإسلامي الحنيف دين قامت دعائمه الأولى على أساس أخلاقي قويم يهدف إلى إسعاد الناس وصلاحهم، لذا وضع كثيرا من المبادئ والأسس لصون المشاعر ومراعاة الأحاسيس، لأن هذا يزيد الود بين الناس. مع إشراقة يومنا الجميل يسرنا أن نرحب بالدكتور صالح بن حمد الحواس، عضو هيئة التدريس بقاعدة الملك سلمان الجوية وخطيب جامع العباس بشرق الرياض، ليحدثنا عن مراعاة المشاعر. دكتور صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك بالخير والسعادة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله بكل خير ومثوبة.
1: حياكم الله دكتور. يعني في البداية، يعني ما هي أهمية مراعاة المشاعر وكيف عزز الشرع هذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، السلام على رسول نبينا محمد وعلى آله. طرق هذا الموضوع جميل جدا في يعني هذه الأيام، خاصة حينما بدأ الناس يعظمون الماديات ولا ينظرون إلى مثل هذه الأمور التي تؤثر، بل قد يعني يصبح المجتمع متقاطع من أجل هذه المشاكل. فنقول انطلاقا من يعني أمر الله سبحانه وتعالى حينما قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي النهي عنه. المفسرون يقولون أن خاصة ابن عاشور تكلم كلام جميل في هذه الآية، يقول: إن حسن القول نابع من اعتقاد القلب بما ينطق به اللسان، فليس مجرد المجاملة اللفظية. هذا محتوى كلام الإمام ابن عاشور في تفسيره. فلا بد أن يكون يعني هذا الكلام خارج عن أصل الاعتقاد الذي هو نية الخير للناس وقولوا للناس حسنا، وهو يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يحب لنفسه. فالمشاعر أو ضبط المشاعر أصل أصيل من أصول هذا الدين. ولو أردنا أن نضرب أمثلة كما سيأتي، يعني لما وسع المجال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة أصحابه، من سيرة السلف والتابعين. نعم
1: جميل جدا دكتور. دكتور، يعني ودنا أن تحدثنا عن بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة المشاعر.
2: طبعا كما أسلفت حفظك الله، لا يمكن نحصي، لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن مراعاة مشاعر الناس وحسيسهم. يعني يؤكد هذا القرآن حينما يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كل هذه الأشياء بعد هزيمة، بعد يعني مع أدم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يعني هزيمة أحد، مع ذلك يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، يأمره سبحانه وتعالى للنبي بهذه الأشياء. تروي كتب السيرة والسنة قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا عقاب ولا حساب. قال عكاشة بن حصن: ادعو الله يا رسول الله أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن أجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. انظر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، أراد أن يعني يحمل هذا الرجل على محمل آخر ولا يكون في قلبه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يدعو له. قيل أنه لا يستحق أو ليس من هؤلاء 70، وقيل أنهم من المنافقين، لكن مع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تصريح له بأنك لست منهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف حسن العشرة، يعني يراعي مشاعر الناس خاصة يعني المخطئين أو الذين يعني ليسوا على جانب كبير من الصواب. هذا منافق كما قيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكلمة، ويعني كما نقول حنا بلسان الدارج لم يعطه وجه كبير أو صرفه عن قضية الدعاء. الرجل الآخر الذي بال في المسجد، فلما بال هم الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا يعني تجرموا عليه بولة، ثم لما انتهى قال أريق على بول شجرة من ماء. فلما انتهى أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال له يعني هذه المساجد لم تبنى لأجل هذا، وإنما بجلت لأجل الذكر والصلاة وفي ذلك. فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا. الرجل الآخر اللي عطس بالمسجد قال لمعاوية بن الحكم السلمي يعني للتو أسلم يرحمك الله، يقول فرماني الناس المسجد بأبصارهم يعني وكأني سويت شيء كبير، فلما يعني رأيتهم يعني يصمتونني سكت. فلما انتهت الصلاة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده وأحسن تعليما منه، يقول فوالله ما يعني كرهني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حينما نقرأ سورة عبس وتولى تجد الرحيم سبحانه وتعالى راعى مشاعر رجل ضعيف مع أنه أعمى لا يرى يعني العبوس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى، فقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بعبوسه له لما أتى، مع أن هذا لا يعني لا يرى يعني ولا يمكن يعني يحس بهذه الأشياء التي يعني لا تكاد تراعى إلا بالبصر. حينما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الله أعلم بأنفسهم، يعني فلا تضع مشاعرك يرعك الله معيارا لصدق الناس وإخلاصهم، فوض علم القلوب للذي فطرها سبحانه وتعالى وتعامل مع الناس ب ظاهرهم. حينما يقول سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إخفاء حفظ مشاعر الفقراء عبادة أخرى من الصدقة، الصدقة عبادة لكن حينما تخفيها وتعطيها الفقير بخفاء هذا يعني أسلم لنفس الفقير وأرفع له عن الذلة. يقول سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فمشاعر الإنسان أغلى عند الله سبحانه وتعالى من أن يعني يتصدق عليه أو تتصدق أنت أو أنا عليك ثم تؤذيه بذكر اسمي تصدقت على فلان وزينت فلان وفعلت في فلان.
1: نعم جميل جدا دكتور. كيف تنعكس مراعاة المشاعر على أنفسنا وعلى ذواتنا إيجابيا؟
2: أقول لله در الأنبياء ضربوا أروع الأمثلة في المثل العليا في مراعاة المشاعر. يوسف عليه السلام حينما أتى إخوته بدأ يعدد النعم قال إذا أخرجني من السجن، لم يقل أخرجني من الجب، مع أنه بداية أشد وأعظم ومظل الهلكة الجب، فلا يريد جرح مشاعر إخوانه، ويعني هم الذين رموا في البئر وفعلوا به ما فعلوا وباعوا، يعني منهج واضح للأنبياء. حينما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كي يفتحها قال أحدهم من شدة يعني القوة والعزة وفرحه بانتصار الإسلام قال اليوم يوم الملحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل يوم المرحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بشعور ومراعاة شعور المهزومين، من دخل بيته فهو آمن، ويعني أراد يعني يعظم مشاعر أبي سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني موقف قوة وانتصار ومع ذلك يراعي مشاعر المنهزمين وإن كانوا يعني هم الذين آذوه وطردوه وقاتلوه وألبوا عليه الأحزاب ونحو ذلك، حتى أولئك الذين نزلوا في قبورهم لا يليق بي ولا بك إذا يعني مشاعر ومشاعر أهليهم ولو كانوا كفارا. لما حصلت أو فتح مكة أتى عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه فقال سيدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل الآن مسلما فإياكم أن تذكروا أباه أمامه بسوء. يعني والله شيء يبكي حينما يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الحال من مات على غير الإسلام لأجل يراعي حال حتى لأجل أولاده الذين أسلموا. مراعاة المشاعر في الإسلام حتى المبتلى الذي فيه مرض حينما يقول لا تديم النظر إلى المجذومين. ليش؟ لأن أحيانا المسارقة النظر لهذا المريض تجعله يتحسس في قضية المرض أو في قضية الجذام الذي فيه. يا أخي حتى المراعاة المشاعر حتى مع الذبيحة فلا تذبح أمام الأخت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دين رحمة ومراعاة مشاعر. يعني في لماذا يعني نغيب هذه المشاعر عمن حولنا عن أهلينا عن قرابتنا عن أرحامنا؟ والله سبحانه يقول قولوا للناس حسنا. فننادي من هذا المنبر الجميل الذي يصل إلى كل مسلم اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر انتقوا الكلمات وتلطفوا بالأفعال. يعني تذكروا العشرة والحسن الأعمال ولا يعني ولا تؤلموا أحدا بشيء من الماضي كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا. يعني نعيش أتقياء أنقياء أصفياء هذا هو نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء. اختيار الألفاظ اليوم للأسف قيمة ضاعت في عصر الماديات. مجتمعنا يعني نسي أو تناسى يعني كيف يختار الألفاظ. فإذا يعني قلت أن ترى يعني ما يصلح تقول هذا الكلام قل لا يا أخي أنا صريح أنا أتكلم بطبيعتي أو أن أنا لا أريد أن أنافق. لا التغيير هي بطبيعة الصراحة والنفاق لا الحقيقة فرق كبير بين النفاق ومراعاة المشاعر والصراحة والوقاحة. يجب أن نعي جيدا أن بين كسر القلوب وكسب القلوب خيط رفيع اسمه الأسلوب الذي قال الله سبحانه عنه وقولوا للناس حسنا.
1: جزاك الله خير دكتور صالح بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم أن كنتم ضيفا على برنامجنا في إذاعة نداء الإسلام. نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
2: جزاكم الله خيرا وجزا الله الإخوان المسلمين.
1: حياكم الله. كان معنا مستمعينا الأحبة فيما مضى الدكتور صالح بن حمد الحواس عضو هيئة التدريس بقاعدة الملك سلمان الجوية وخطيب جامع العباس بشرق الرياض حدثنا عن مراعاة المشاعر. إشراق.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: رحلة سلوك.
5: هذا أوان برنامجكم
4: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
6: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
4: رحلة سلوك. إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. سؤال صادم، هل تقدر ذاتك؟ كيف يعني هل أقدر ذاتي؟ أنا أعرف أني أقدر الآخرين، أحترم الآخرين، أقدر ذاتي، طبيعي يا أخي أني أقدر ذاتي. الجواب على هذا السؤال عند كل الناس نعم أقدر ذاتي، لكن الممارسات أحيانا لا تؤكد هذه الإجابة بدقة. الممارسة الحقيقية لتقدير الذات يجب أن نتأملها، لكن قبل أن أذهب لموضوع الممارسة خلوني أعرف إيش يعني تقدير الذات ببساطة. في رحلة سلوك نعرف السلوكيات ببساطة، نعطي مؤشرات وعلامات ونعطي روشتة ووصفة عملية لتطبيق ذلك السلوك. من ناحية سلوكية أو قبل الناحية السلوكية لما نتحدث عن قضية تقدير الذات، تقدير الذات يعني باختصار شديد أن يكون لدي حالة من الرضا والطمأنينة لأني أشعر بأنني أحترم نفسي ومهاراتي وإمكانياتي التي أمتلكها. عندي حالة من الطمأنينة والرضا والاحترام والتقدير لما أعطاني الله من إمكانيات ومن مهارات، وبالتالي ينتج عنها حالة من السعادة والعمل والجهد والمثابرة والشغف والانطلاقة في دروب الحياة. هذا باختصار شديد يعني تقدير الذات، أعرف ما هي إمكانياتي، متقبلها وأنطلق في تطويرها وأنطلق في دروب الحياة ولا أستسلم لأي تعثر أو أي ما كان من هذه التحديات. فإذا وصلنا لهذه المرحلة كنا في أعلى هرم تحقيق رغبات الإنسان في هذه الدنيا، أن يقدر ذاته. لتعميق هذا المفهوم أكثر لابد أن نتساءل سؤال، طيب من ناحية سلوكية، وأنت في برنامج رحلة سلوك، كيف يمكن أن نميز سلوكيا بين الذي يقدر ذاته والذي لا يقدر ذاته؟ جميل، سؤال جدا جميل. خلونا نأخذها علامات سريعة جدا. الذي لا يقدر ذاته على سبيل المثال لا يثق في أي قدرات لديه، بل لا يعرف قدراته أصلا. يعني لو قلت له على سبيل المثال اعطني 5 قدرات، مهارات، إمكانيات موجودة لديك، ربما لا يستطيع أن يعددها. ترى بالمناسبة قد يكون قوي جدا في تعديد ممكنات ومهارات الآخرين، لكن لا يستطيع هو أن يحدثك عن إمكانياته، ولا يعرفها ولا يثق فيها. في حين أن الذي لديه تقدير ذات يستطيع أن يتحدث عن إمكانياته وعن مهاراته وعن الممكنات التي لديه. لاحظوا، ليست القضية هنا غرور، القضية هنا اعتراف بفضل الله واستغلال لهذه النعمة التي أعطاك الله إياها. الثاني من المؤشرات السلوكية أن الذي لا يقدر ذاته يشعر بأنه أقل من الآخرين، دائما يشعر بأنه أقل، دراسيا أقل، وظيفيا أقل، ليس له قيمة، كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام، ما في قيمة. بينما الذي يقدر ذاته يشعر بالقيمة، يشعر بالاعتزاز، يشعر بأنه له مكانة اجتماعية، عنده ممكنات، وبالتالي لا يشعر بنوع من القلق من هذا النوع من القلق. من العلامات السلوكية الواضحة للشخص الذي ليس لديه تقدير ذات، يشعر دائما وأبدا بالذنب، يشعر بالخطأ، يرى دائما خطأ، بالمقابل لا يرى أي إنجازات له. فإذا لم يرى إنجازات يفقد لذة الشعور بالإنجاز ولا يرى ذلك الإنجاز، في حين أن المتفائل لا، ستجده لا يلوم نفسه كثيرا، لا يعاتب نفسه كثيرا، حتى لو أخطأ، حتى لو فاتت عليه فرصة من فرص الحياة، يدرك أن هناك فرص أخرى وأن هذه سنة الحياة وأن الأمر بيد الله وأن لديه ممكنات تساعده بعد توفيق الله للوصول إلى أهداف جديدة، وبالتالي لا يشعر بذلك الذنب كثيرا ولا يفقد لذة الإنجاز أو الشعور بالإنجاز، لأنه يشعر بالإنجاز أصلا. أيضا من المؤشرات التي تدل على أن الإنسان، المؤشرات السلوكية تدل على الإنسان ليس لديه تقدير لذاته، عندما يتحدث بلغة تشاؤمية عن نفسه وعن الحياة، الحياة كلها مظلمة وهو أيضا مظلم، ما توجد في كلماته ما يدل على أنه يشعر بقناعة بممكناته. طبعا الخمول وعدم النشاط وعدم الحيوية وعدم العمل وعدم المثابرة أيضا من المؤشرات التي تدل على عدم تقدير الذات، في حين أن المقدر لذاته نشيط وحيوي وديناميكي. لا ننسى بأن المتردد في إبداء رأيه أو المناقشات، المغامرة في أعمال جديدة، قد يكون مصاب بعدم تقدير لذاته، في حين أن الذي يدخل مغامرات، أقصد مغامرات محسوبة طبعا، لكنه يعني لديه قدرة على أن يبدي رأيه، على أن يدخل في نقاشات، أن يجدد العمل، أن يدخل في مجالات عمل جديدة، هذا لديه تقدير عالي لذاته. قطعا الذي لا يقدر ذاته تغيب لديه الأهداف والخطط، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن التخطيط الشخصي، بينما المقدر لذاته لديه أهداف ولديه خطط واضحة جدا. الذي لا يقدر ذاته اليوم يعيش حالة قلق، حالة اكتئاب، وربما يصل لحالة عزلة، بينما المقدر لذاته متفائل، مطمئن، سعيد، مندمج، متعايش، يعيش حالة سلام مع نفسه وسلام مع الآخرين. جميل أن نكون مقدرين لذاتنا، ولذلك يبقى السؤال كيف أصل لهذه المرحلة؟ لكن أذكركم في رحلة سلوك، قبل أن نذهب لكيف والروشتة والخطوات العملية، دائما أقف معكم في إضاءة سريعة من منهج النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى لمحة من القرآن. لما نتحدث عن قضية القرآن، القرآن أشار إلى ممكنات الإنسان ونفسنا وما سواها، ولقد كرمنا بني آدم، أمرنا بالتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم. التفكر والآيات التي أعطانا الله إياها دليل على أن الإنسان لديه ممكنات، وعندما ينظر إلى ممكناته سيرتفع تقديره لذاته. بالمقابل هناك النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف المختلفة، لما جاء دخل السوق في يوم من الأيام ومازح زاهر. هذا زاهر كان رجل فقير ليس له قيمة اقتصادية بين الناس، فلما أراد أن يمازحه وضع يديه من خلف ظهره وجعل يمازح عليه الصلاة، يقول من يشتري العبد، لأنه عبد لله، يعني يقصده عبد لله، من يشتري العبد. فلما سمع صوت النبي عليه الصلاة قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، كاسد يعني ليس لدي من يشتريني، بضاعة كاسدة ليس لها سوق. قال لكنك عند الله لست بكاسد. أن تأخذ الإنسان من زاوية مظلمة إلى زاوية مشرقة في حياته، هو أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له أنك لديك ممكنات، حتى لو كنت في الأرقام الدنيوية قد لا تساوي رقما مميزا في الأرقام الدنيوية من ناحية المال ورصيد المال والتجارة، لكنك رقم مميز في التعامل مع الله عز وجل، وبالتالي يجب أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أن يعيش الإنسان معنى تقدير لذاته، التقدير للذات. طيب جميل جدا، إذا الآن عشنا صورة جميلة ونبغى نصل للنقطة الأخيرة وهي كيف الروشتة، الوصفة، الخطوات العملية، خطوات سريعة جدا أعيشها معكم من أجل أن نعزز فكرة كيف يمكن أن يكون لدى الإنسان تقدير لذاته. الخطوة الأولى سريعة جدا، اكتشف نفسك. الاكتشاف يا جماعة الخير يساعد الإنسان دائما وأبدا على أن يتجه ناحية نقاط القوة. يجب أن تتأمل نفسك، يمكن أن تستخدم أسلوب المرآة، المرآة هي أن تجعل الآخرين ينظرون إليك يحكمون على تصرفاتك بشكل أو بآخر، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، وبالتالي يعطوك نقاط القوة ونقاط الضعف حتى تصحح. الرصد، أنت تستطيع أن ترصد بعض مواقفك وردود أفعالك، كل هذا يساعدك على اكتشاف نقاط القوة الموجودة لديك. هذه الخطوة الأولى، إذا أنا اكتشفت اليوم نقاط قوتي وربما أيضا اكتشفت بعض نقاط ضعفي لا بأس. الخطوة الثانية مباشرة في تقدير الذات أن أغير قناعاتي عن نفسي. كنت في السابق لدي قائمة واحدة عن نفسي وهي أنني شخص مهمل، غير منضبط، لست سريع البديهة، لست كذا إلى آخره، هذه مجموعة الصفات السلبية التي أراها في نفسي والتي أدت إلى عدم تقديري لذاتي، تمام؟ لكن الآن لدي قائمة أخرى بناء على الرصد، فهذا سيعطيني نوع من الأمل، وعندما أنظر إلى الموجود سأنسى قائمة المفقود. اسمعوا جيدا الخطوة الثالثة، غير قناعاتك في قضية الرزق في الدنيا. الدراسات تشير إلى أن كثير من الذين يدخلون في حالة من عدم تقدير الذات والاكتئاب والإحباط وغيرها بسبب أنه ينظر إلى معاني معينة في الرزق، مثلا الرقم المالي، الرصيد، الممتلكات، هذا معنى الرزق عندهم. بينما الرزق ليس هذا فقط في مفهوم الرزق في القرآن أو في السنة أو في الحياة، يعني الأسرة رزق، العقل رزق، الصحة رزق، حب الناس لك رزق، السمعة الطيبة رزق، الحلم رزق وغير ذلك. فلما تفهم أن هناك أنواع أخرى من الرزق سترتاح وتطمئن. بعد ذلك تأتي الخطوة التي بعدها والتي تساعدك على تقدير ذاتك، أهداف بسيطة وخطة بسيطة تقدمت معنا في التخطيط الاستراتيجي أو الشخصي، لكن حطها في بالك. إذا في لديك أهداف وتشعر أنك تنجز أهدافك سترتفع قضية تقديرك لذاتك، وهذه نقطة تحتاج إلى نوع من الرصد. أرصد إنجازاتك ولو كانت يسيرة. الخطوة التي بعدها، يا ليت نعزز ما أسميه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: دف باسمكم يا فرحتي وأنا أنادى بابنتك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: إشراق. أهلا بكم في إشراق مستمعينا الكرام لهذا الصباح. إن ديننا الإسلامي الحنيف دين قامت دعائمه الأولى على أساس أخلاقي قويم يهدف إلى إسعاد الناس وصلاحهم، لذا وضع كثيرا من المبادئ والأسس لصون المشاعر ومراعاة الأحاسيس، لأن هذا يزيد الود بين الناس. مع إشراقة يومنا الجميل يسرنا أن نرحب بالدكتور صالح بن حمد الحواس، عضو هيئة التدريس بقاعدة الملك سلمان الجوية وخطيب جامع العباس بشرق الرياض، ليحدثنا عن مراعاة المشاعر. دكتور صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك بالخير والسعادة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله بكل خير ومثوبة.
1: حياكم الله دكتور. يعني في البداية، يعني ما هي أهمية مراعاة المشاعر وكيف عزز الشرع هذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، السلام على رسول نبينا محمد وعلى آله. طرق هذا الموضوع جميل جدا في يعني هذه الأيام، خاصة حينما بدأ الناس يعظمون الماديات ولا ينظرون إلى مثل هذه الأمور التي تؤثر، بل قد يعني يصبح المجتمع متقاطع من أجل هذه المشاكل. فنقول انطلاقا من يعني أمر الله سبحانه وتعالى حينما قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي النهي عنه. المفسرون يقولون أن خاصة ابن عاشور تكلم كلام جميل في هذه الآية، يقول: إن حسن القول نابع من اعتقاد القلب بما ينطق به اللسان، فليس مجرد المجاملة اللفظية. هذا محتوى كلام الإمام ابن عاشور في تفسيره. فلا بد أن يكون يعني هذا الكلام خارج عن أصل الاعتقاد الذي هو نية الخير للناس وقولوا للناس حسنا، وهو يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يحب لنفسه. فالمشاعر أو ضبط المشاعر أصل أصيل من أصول هذا الدين. ولو أردنا أن نضرب أمثلة كما سيأتي، يعني لما وسع المجال من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة أصحابه، من سيرة السلف والتابعين. نعم
1: جميل جدا دكتور. دكتور، يعني ودنا أن تحدثنا عن بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة المشاعر.
2: طبعا كما أسلفت حفظك الله، لا يمكن نحصي، لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن مراعاة مشاعر الناس وحسيسهم. يعني يؤكد هذا القرآن حينما يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كل هذه الأشياء بعد هزيمة، بعد يعني مع أدم وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يعني هزيمة أحد، مع ذلك يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء، يأمره سبحانه وتعالى للنبي بهذه الأشياء. تروي كتب السيرة والسنة قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا عقاب ولا حساب. قال عكاشة بن حصن: ادعو الله يا رسول الله أكون منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن أجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. انظر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، أراد أن يعني يحمل هذا الرجل على محمل آخر ولا يكون في قلبه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يدعو له. قيل أنه لا يستحق أو ليس من هؤلاء 70، وقيل أنهم من المنافقين، لكن مع ذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تصريح له بأنك لست منهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف حسن العشرة، يعني يراعي مشاعر الناس خاصة يعني المخطئين أو الذين يعني ليسوا على جانب كبير من الصواب. هذا منافق كما قيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكلمة، ويعني كما نقول حنا بلسان الدارج لم يعطه وجه كبير أو صرفه عن قضية الدعاء. الرجل الآخر الذي بال في المسجد، فلما بال هم الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا يعني تجرموا عليه بولة، ثم لما انتهى قال أريق على بولي سجر من ماء. فلما انتهى أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال له يعني هذه المساجد لم تبنى لأجل هذا، وإنما بُجلت لأجل الذكر والصلاة وذلك. فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا. الرجل الآخر اللي عطس بالمسجد فقال لمعاوية بن الحكم السلمي يعني للتو أسلم يرحمك الله، يقول فرماني الناس المسجد بأبصارهم يعني وكأني سويت شيء كبير، فلما يعني رأيتهم يعني يصمتونني سكت. فلما انتهت الصلاة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده وأحسن تعليما منه، يقول فوالله ما يعني كرهني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حينما نقرأ سورة عبس وتولى تجد الرحيم سبحانه وتعالى راعى مشاعر رجل ضعيف مع أنه أعمى لا يرى يعني العبوس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى، فقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بعبوسه له لما مع أن هذا لا يعني لا يرى يعني ولا يمكن يعني يحس بهذه الأشياء التي يعني لا تكاد تراعى إلا بالبصر. حينما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الله أعلم بأنفسهم، يعني فلا تضع مشاعرك يرعك الله معيارا لصدق الناس وإخلاصهم، فوض علم القلوب للذي فطرها سبحانه وتعالى وتعامل مع الناس ب ظاهرهم. حينما يقول سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إخفاء حفظ مشاعر الفقراء عبادة أخرى من الصدقة، الصدقة عبادة لكن حينما تخفيها وتعطيها الفقير بخفاء هذا يعني أسلم لنفس الفقير وأرفع له عن الذلة. يقول سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فمشاعر الإنسان أغلى عند الله سبحانه وتعالى من أن يعني يتصدق عليه أو تتصدق أنت أو أنا عليك ثم تؤذيه بذكري اسمي تصدقت على فلان وزينت فلان وفعلت في فلان.
1: نعم جميل جدا دكتور. كيف تنعكس مراعاة المشاعر على أنفسنا وعلى ذواتنا إيجابيا؟
2: أقول لله در الأنبياء ضربوا أروع الأمثلة في المثل العليا في مراعاة المشاعر. يوسف عليه السلام حينما أتى إخوته بدأ يعدد النعم قال إذ أخرجني من السجن، لم يقل أخرجني من الجب مع أنه بداية أشد وأعظم ومظل الهلكة الجب، فلا يريد جرح مشاعر إخوانه يعني هم الذين رموا في البئر وفعلوا بهما فعلوا وباعوا، يعني منهج واضح للأنبياء. حينما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كي يفتحها قال أحدهم من شدة يعني القوة والعزة وفرحه بانتصار الإسلام قال اليوم يوم الملحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل يوم المرحمة، ثم قال سلم بشعور ومراعاة شعور المهزومين، من دخل بيته فهو آمن، ويعني أراد يعني يعظم مشاعر أبي سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني موقف قوة وانتصار ومع ذلك يراعي مشاعر المنهزمين وإن كانوا يعني هم الذين آذوه وطردوه وقاتلوه وألبوا عليه الأحزاب ونحو ذلك، حتى أولئك الذين نزلوا في قبورهم لا يليق بي ولا بك إذا يعني مشاعر ومشاعر أهليهم ولو كانوا كفارا. لما حصلت أو فتح مكة أتى عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه فقال سيدخل عليكم عكرمة بن أبي جهل الآن مسلما فإياكم أن تذكروا أباه أمامه بسوء. يعني والله شيء يبكي حينما يراعي النبي صلى الله عليه وسلم للحال من مات على غير الإسلام لأجل يراعي حال حتى لأجل أولاده الذين أسلموا. مراعاة المشاعر في الإسلام حتى المبتلى الذي فيه مرض حينما يقول لا تديم النظر إلى المجذومين. ليش؟ لأن أحيانا المسارقة النظر لهذا المريض تجعله يتحسس في قضية المرض أو في قضية الجدام الذي فيه. يا أخي حتى المراعاة المشاعر حتى مع الذبيحة، فلا تذبح أمام الأخت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دين رحمة ومراعاة مشاعر، يعني في لماذا يعني نغيب هذه المشاعر عمن حولنا عن أهلينا عن قرابتنا عن أرحامنا؟ والله سبحانه يقول قولوا للناس حسنا. فننادي من هذا المنبر الجميل الذي يصل إلى كل مسلم، اجبروا الخواطر، راعوا المشاعر، انتقوا الكلمات وتلطفوا بالأفعال، تذكروا العشرة والحسن الأعمال، ولا يعني ولا تؤلموا أحدا بشيء من الماضي. كما قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، يعني نعيش أتقياء أنقياء أصفياء، هذا هو نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء. اختيار الألفاظ اليوم للأسف قيمة ضاعت في عصر الماديات، مجتمعنا يعني نسي أو تناسى يعني كيف يختار الألفاظ. فإذا يعني قلت أن ترى يعني ما يصلح تقول هذا الكلام، قل لا يا أخي أنا صريح، أنا أتكلم بطبيعتي، أو أنا لا أريد أن أنافق. لا، التضييم هي بطبيعة الصراحة والنفاق، لا الحقيقة فرق كبير بين النفاق ومراعاة المشاعر والصراحة والوقاحة. يجب أن نعي جيدا أن بين كسر القلوب وكسب القلوب خيط رفيع اسمه الأسلوب الذي قال الله سبحانه عنه وقولوا للناس حسنا.
1: جزاك الله خير دكتور صالح، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم أن كنتم ضيفا على برنامجنا في إذاعة نداء الإسلام. نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
2: جزاكم الله خيرا وجزا الله الأخوان المستمعين،
1: حياكم الله. كان معنا مستمعينا الأحبة فيما مضى الدكتور صالح بن حمد الحواس، عضو هيئة التدريس بقاعدة الملك سلمان الجوية وخطيب جامع العباس بشرق الرياض، حدثنا عن مراعاة المشاعر. إشراق
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: رحلة سلوك،
5: رحلة سلوك.
6: هذا أوان برنامجكم
4: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
7: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
4: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. سؤال صادم، هل تقدر ذاتك؟ كيف يعني هل أقدر ذاتي؟ أنا أعرف أني أقدر الآخرين، أحترم الآخرين، أقدر ذاتي، طبيعي يا أخي أني أقدر ذاتي. الجواب على هذا السؤال عند كل الناس نعم أقدر ذاتي، لكن الممارسات أحيانا لا تؤكد هذه الإجابة بدقة. الممارسة الحقيقية لتقدير الذات يجب أن نتأملها، لكن قبل أن أذهب لموضوع الممارسة خلوني أعرف إيش يعني تقدير الذات ببساطة. في رحلة سلوك نعرف السلوكيات ببساطة، نعطي مؤشرات وعلامات ونعطي روشتة ووصفة عملية لتطبيق ذلك السلوك. من ناحية سلوكية أو قبل الناحية السلوكية، لما نتحدث عن قضية تقدير الذات، تقدير الذات يعني باختصار شديد أن يكون لدي حالة من الرضا والطمأنينة لأني أشعر بأنني أحترم نفسي ومهاراتي وإمكانياتي التي أمتلكها. عندي حالة من الطمأنينة والرضا والاحترام والتقدير لما أعطاني الله من إمكانيات ومن مهارات، وبالتالي ينتج عنها حالة من السعادة والعمل والجهد والمثابرة والشغف والانطلاقة في دروب الحياة. هذا باختصار شديد يعني تقدير الذات. أعرف ما هي إمكانياتي، متقبلها وأنطلق في تطويرها وأنطلق في دروب الحياة، ولا أستسلم لأي تعثر أو أي ما كان من هذه التحديات. فإذا وصلنا لهذه المرحلة كنا في أعلى هرم تحقيق رغبات الإنسان في هذه الدنيا، أن يقدر ذاتها. لتعميق هذا المفهوم أكثر لابد أن نتساءل سؤال، طيب من ناحية سلوكية، وأنت في برنامج رحلة سلوك، كيف يمكن أن نميز سلوكيا بين الذي يقدر ذاته والذي لا يقدر ذاته؟ جميل، سؤال جدا جميل. خلونا نأخذها علامات سريعة جدا. الذي لا يقدر ذاته على سبيل المثال لا يثق في أي قدرات لديه، بل لا يعرف قدراته أصلا. يعني لو قلت له على سبيل المثال اعطني 5 قدرات، مهارات، إمكانيات موجودة لديك، ربما لا يستطيع أن يعددها. ترى بالمناسبة قد يكون قوي جدا في تحديد ممكنات ومهارات الآخرين، لكن لا يستطيع هو أن يحدثك عن إمكانياته، ولا يعرفها ولا يثق فيها. في حين أن الذي لديه تقدير ذات يستطيع أن يتحدث عن إمكانياته وعن مهاراته وعن الممكنات التي لديه. لاحظوا، ليست القضية هنا غرور، القضية هنا اعتراف بفضل الله واستغلال لهذه النعمة التي أعطاك الله إياها. الثاني من المؤشرات السلوكية أن الذي لا يقدر ذاته يشعر بأنه أقل من الآخرين، دائما يشعر بأنه أقل، دراسيا أقل، وظيفيا أقل، ليس له قيمة، كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام، ما في قيمة. بينما الذي يقدر ذاته يشعر بالقيمة، يشعر بالاعتزاز، يشعر بأنه له مكانة اجتماعية، عنده ممكنات، وبالتالي لا يشعر بنوع من القلق من هذا النوع من القلق. من العلامات السلوكية الواضحة للشخص الذي ليس لديه تقدير ذات، يشعر دائما وأبدا بالذنب، يشعر بالخطأ، يرى دائما أخطأ، بالمقابل لا يرى أي إنجازات له. فإذا لم يرى إنجازات يفقد لذة الشعور بالإنجاز ولا يرى ذلك الإنجاز. في حين أن المتفائل لا، ستجده لا يلوم نفسه كثيرا، لا يعاتب نفسه كثيرا، حتى لو أخطأ، حتى لو فاتت عليه فرصة من فرص الحياة، يدرك أن هناك فرص أخرى وأن هذه سنة الحياة وأن الأمر بيد الله وأن لديه ممكنات تساعده بعد توفيق الله للوصول إلى أهداف جديدة، وبالتالي لا يشعر بذلك الذنب كثيرا، ولا يفقد لذة الإنجاز أو الشعور بالإنجاز لأنه يشعر بالإنجاز أصلا. أيضا من المؤشرات التي تدل على أن الإنسان، المؤشرات السلوكية تدل على الإنسان ليس لديه تقدير لذاته، عندما يتحدث بلغة تشاؤمية عن نفسه وعن الحياة، الحياة كلها مظلمة وهو أيضا مظلم، ما توجد في كلماته ما يدل على أنه يشعر بقناعة بممكناته. طبعا الخمول وعدم النشاط وعدم الحيوية وعدم العمل وعدم المثابرة أيضا من المؤشرات التي تدل على عدم تقدير الذات، في حين أن المقدر لذاته نشيط وحيوي وديناميكي. لا ننسى بأن المتردد في إبداء رأيه أو المناقشات، المغامرة في أعمال جديدة، قد يكون مصاب بعدم تقدير لذاته، في حين أن الذي يدخل مغامرات، أقصد مغامرات محسوبة طبعا، لكنه يعني لديه قدرة على أن يبدي رأيه، على أن يدخل في نقاشات، أن يجدد العمل، أن يدخل في مجالات عمل جديدة، هذا لديه تقدير عالي لذاته. قطعا الذي لا يقدر ذاته تغيب لديه الأهداف والخطط، وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن التخطيط الشخصي، بينما المقدر لذاته لديه أهداف ولديه خطط واضحة جدا. الذي لا يقدر ذاته اليوم يعيش حالة قلق، حالة اكتئاب، وربما يصل لحالة عزلة، بينما المقدر لذاته متفائل، مطمئن، سعيد، مندمج، متعايش، يعيش حالة سلام مع نفسه وسلام مع الآخرين. جميل أن نكون مقدرين لذاتنا، ولذلك يبقى السؤال كيف أصل لهذه المرحلة؟ لكن أذكركم في رحلة سلوك، قبل أن نذهب لكيف والروشتة والخطوات العملية، دائما أقف معكم في إضاءة سريعة من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى لمحة من القرآن. لما نتحدث عن قضية القرآن، القرآن أشار إلى ممكنات الإنسان ونفسه وما سواها، ولقد كرمنا بني آدم، أمرنا بالتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم. التفكر والآيات التي أعطانا الله إياها دليل على أن الإنسان لديه ممكنات، وعندما ينظر إلى ممكناته سيرتفع تقديره لذاته. بالمقابل هناك النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف المختلفة. لما جاء دخل السوق في يوم من الأيام ومازح زاهر، هذا زاهر كان رجل فقير ليس له قيمة اقتصادية بين الناس، فلما أراد أن يمازحه وضع يديه من خلف ظهره وجعل يمازح عليه الصلاة، يقول من يشتري العبد، لأنه عبد لله، يعني يقصده عبد لله، من يشتري العبد. فلما سمع صوت النبي عليه الصلاة قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، كاسد يعني ليس لدي من يشتريني، بضاعة كاسدة ليس لها سوق. قال لكنك عند الله لست بكاسد. أن تأخذ الإنسان من زاوية مظلمة إلى زاوية مشرقة في حياته، هو أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين له أنك لديك ممكنات، حتى لو كنت في الأرقام الدنيوية قد لا تساوي رقما مميزا في الأرقام الدنيوية من ناحية المال ورصيد المال والتجارة، لكنك رقم مميز في التعامل مع الله عز وجل، وبالتالي يجب أن تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار. هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أن يعيش الإنسان معنى تقدير لذاته، التقدير للذات. طيب جميل جدا، إذن الآن عشنا صورة جميلة ونبغى نصل للنقطة الأخيرة وهي كيف الروشتة، الوصفة، الخطوات العملية، خطوات سريعة جدا أعيشها معكم من أجل أن نعزز فكرة كيف يمكن أن يكون لدى الإنسان تقدير لذاته. الخطوة الأولى سريعة جدا، اكتشف نفسك. الاكتشاف يا جماعة الخير يساعد الإنسان دائما وأبدا على أن يتجه ناحية نقاط القوة. يجب أن تتأمل نفسك، يمكن أن تستخدم أسلوب المرآة، المرآة هي أن تجعل الآخرين ينظرون إليك يحكمون على تصرفاتك بشكل أو بآخر، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، وبالتالي يعطوك نقاط القوة نقاط الضعف حتى تصحح. الرصد، أنت تستطيع أن ترصد بعض مواقفك وردود أفعالك، كل هذا يساعدك على اكتشاف نقاط القوة الموجودة لديك. هذه الخطوة الأولى، إذا أنا اكتشفت اليوم نقاط قوتي وربما أيضا اكتشفت بعض نقاط ضعفي لا بأس. الخطوة الثانية مباشرة في تقدير الذات أن أغير قناعاتي عن نفسي. كنت في السابق لدي قائمة واحدة عن نفسي وهي أنني شخص مهمل غير منضبط، لست سريع البديهة، لست كذا إلى آخره، هذه مجموعة الصفات السلبية التي أراها في نفسي والتي أدت إلى عدم تقديري لذاتي، تمام؟ لكن الآن لدي قائمة أخرى بناء على الرصد، فهذا سيعطيني نوع من الأمل، وعندما أنظر إلى الموجود سأنسى قائمة المفقود. اسمعوا جيدا الخطوة الثالثة، غير قناعاتك في قضية الرزق في الدنيا. الدراسات تشير إلى أن كثير من الذين يدخلون في حالة من عدم تقدير الذات والاكتئاب والإحباط وغيرها بسبب أنه ينظر إلى معاني معينة في الرزق، مثلا الرقم المالي، الرصيد، الممتلكات، هذا معنى الرزق عندهم. بينما الرزق ليس هذا فقط في مفهوم الرزق في القرآن أو في السنة أو في الحياة، يعني الأسرة رزق، العقل رزق، الصحة رزق، حب الناس لك رزق، السمعة الطيبة رزق، الحلم رزق وغير ذلك. فلما تفهم أن هناك أنواع أخرى من الرزق سترتاح وتطمئن. بعد ذلك تأتي الخطوة التي بعدها والتي تساعدك على تقدير ذاتك، أهداف بسيطة وخطة بسيطة تقدمت معنا في التخطيط الاستراتيجي الشخصي، لكن حطها في بالك. إذا في لديك أهداف وتشعر أنك تنجز أهدافك سترتفع قضية تقديرك لذاتك، وهذه نقطة تحتاج إلى نوع من الرصد. أرصد إنجازاتك ولو كانت يسيرة. الخطوة التي بعدها، يا ليت نعزز ما أسميه أنا بمثلث النجاح، مهارات، علاقات، معارف. معلوماتك التي تعزز بالقراءة والاطلاع والدورات، مهاراتك التي تعزز بالممارسة والتطبيق، وعلاقاتك وشبكة علاقاتك، هذا مثلث نجاح في الحياة، فلو أنك اشتغلت عليه كثير ستصل بإذن الله تعالى إلى حالة من تقدير الذات. عندما تساعد الآخرين على تقدير ذاتهم، العطاء والنفع المتعدي، سيمنحك الله تقدير عالي جدا لنفسك. ختاما، تذكروا جيدا، حسن علاقتك مع الله ستحسن لك كل جوانب الحياة، وعندها تدرك من أنت وما دورك في هذه الحياة. دمتم أصحاب عطاء.
4: رحلة سلوك،
5: رحلة سلوك،
4: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
7: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
4: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج الشباب طاقات متجددة بعنوان الشباب والمستقبل. موضوع شيق اليوم، نستمتع به بمشاركتكم ومداخلاتكم وأيضا اقتراحاتكم في هذا الموضوع، الشباب والمستقبل. باسم اسمكم جميعا أعزائي المستمعين، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي. حياك الله دكتور أحمد في موعد متجدد.
5: مرحبا أخو السيد، حياكم الله.
4: يا أهلا وسهلا بكم في برنامج طاقات متجددة.
5: بارك الله فيكم وحياكم الله وأهلا بالجميع.
4: حياك الله دكتور. موضوع الحلقة إن شاء الله سيتكلم عن الشباب والمستقبل. بداية نود أن نأخذ يعني مقدمة عن هذا الموضوع، وبعدها ندخل في محاورنا لهذه الحلقة.
5: الحمد لله، وصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. موضوعنا اليوم الشباب والمستقبل. كلمة شباب في الحقيقة أنها كلمة غنانة براقة أخاذة، كيف لا وهي تحمل في جوفها الفتوة والأصالة. الشباب هم صمام الأمان، وهم قوة للأوطان، هم عدة الأمم ثروتها وقادتها. يعني تأمل إلى الدور الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شبابه، عندما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة وتحمل في سبيل ذلك مخاطر، ما فكر في قضية المستقبل. أنه مؤمن أن المستقبل إنما الذي يكتبه ويرسمه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما التضحية الذي قام بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أيضا انظر إلى المخاطرة التي قام بها أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد وحينما أخذ على رأس جيش به كبار الصحابة لم يتجاوز عمره 19 سنة، هذا الموقف من الشباب في الرعيل الأول يعطيك هذا المعنى، المعنى الأخاذ والكلمة الرنانة لهذا المفهوم لهذا المعنى. يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية واحدة وهي تحقيق العبودية، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة لا ينحصر في القيام بالطاعات واجتناب النواهي فحسب، لكن الإنسان مأمور بتعمير هذا الأرض، فأي عمل يقوم به الإنسان في سبيل نهضة الأمة محتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فهو عبادة. لذا يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيق هذه الغاية ومن هذا الوجود، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل. لما نتكلم أيضا عن المستقبل، هي كلمة قد تسعد البعض منا، وأيضا في نفس الوقت قد تسبب هاجس كبير بالنسبة لكثير من الشباب، بل لكثير من الآباء والأمهات، أنها تكون هذه هاجس بالنسبة لهم. كثير من الآباء والأمهات يفكر دائما ويتحدث دائما عن المستقبل، مستقبل أبنائه، مستقبل بناته. ما هو المستقبل؟ ما هو مستقبل يكبر
4: ما هو مستقبل البنات عندما؟
5: ما هو مستقبل البنات لما تكبر البنت؟ يعني كيف يكون بالنسبة يعني زواجها، اختيار الزوج إلى آخر، بالنسبة له يبدأ يقلقون الآباء عن مستقبل بناتهم، وكذلك على ذلك بالنسبة للأبناء، في سواء في زواجهم أو كذلك حينما يتخرجون بالنسبة لأعمالهم. تجد كثير من الآباء يتحدثون عن ماذا بعد الجامعة، وهل توجد هناك وظائف لا، وما دروا أن الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذه الكلمة يعني أحيانا تكون شبحا مخيفا للآخرين، ولذلك يحرصون الناس للتخطيط لمستقبلهم لكن بطريقة قد تكون مزعجة وقد تكون أيضا غير مرضية، وأيضا قد التخطيط الذي يخرج عن حدوده سبحان الله يعني قد لا يجد هناك قبولا بالنسبة لمن يخطط له هذا العمل. لكن الإنسان يجب أنه يسدد ويقارب بفطرته بنظرته يعني بفطرته، وكذلك ينظر إلى الأمام. فالفلاح يعني حينما يزرع البدر وهو ينتظر يوم الحصاد، ويزرع الشجر وهو ينتظر أيضا الثمرة بعد سنين، سواء 5 سنين أو 10 سنوات. الإنسان يربي ولده ولا يدري ما الذي سوف يكون لولده في المستقبل، أتؤخذ أمانته أو أنه يكبر سنه أو أنه يتغير وضعه، فما يدري الإنسان عن هذا. لكن إذا كان الشخص مرتبط بالله سبحانه وتعالى في أموره كلها، مستعين بالله عز وجل، ويقوم بما يتيسر له من الأمور من القيام بالأسباب، فسوف يؤكد بإذن الله عز وجل، سوف يحقق بإذن الله عز وجل الشيء الكثير. المطلوب من المسلم يا أخي الكريم بالنسبة لمستقبله، المطلوب منه أن يفكر في ماذا؟ في التزامه بأمر الله عز وجل، أن يكون وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى، أن يكون مطيعا لربه وسائرا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون مطيعا لوالديه، أن يقوم بالواجبات. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبله، وكان مستقبله الذي يفكر فيه كيف يصل إلى جنات الله وإلى مرضاته. قال يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. إذا المسألة بكل بساطة يدرك الإنسان حينما يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينظر اليوم يعني الشباب وهم صانع المستقبل على أنهم يعني في هامش هذه الحياة، بالعكس، شبابنا اليوم هم الفاعل الاجتماعي، بل هم الهم في واقعنا، هم المؤثر في الحاضر. وإن تعددت وتراوحت تقويمات هذا التأثير سلبا وإيجابا، لكن يشير التاريخ الإنساني بكل إنجازاته العلمية والفكرية إلى أن الإمكانات الشباب فإنها إمكانات غير محدودة في صنع الحضارات، وأن مقولة الشباب هم عماد الأمة فكاد تتواتر بمقابلاتها في جميع لغات العالم. لا ريب في أن قدرة الشباب على تحويل الأحلام إلى حقائق والطموحات إلى إنجازات على أرض الواقع تتطلب أن تمهد السبل لهم كي تنطلق هذه الطاقات وترفع كل القيود. نحن في حاجة يا أخي الكريم إلى هذا الأمر. يوم من الأيام أخي وسيد، والكلام للجميع لإخواني وأخواتي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي في المدينة، فإذا أطفال صغار يلعبون، فلما رأوه تهيبوه بل تفرقوا، صار كل واحد منهم في اتجاه إلا طفل واحد. قال له يا غلام، يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، الطريق يسعني ويسعك. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة لهذا الواعد ولهذا المستقبل حينما يفكر هذا التفكير. لا شك أن للشباب جميل جدا أن يحدد أهدافه، جميل جدا أن يعرف الإنسان ما هو الطريق الذي يسير عليه. يوم من الأيام دخلت إلى مدرسة ابتدائية، فأعجبتني لوحة كانت مكتوبة على أحد الجدران، فسألت الأخ الكريم قائد المدرسة، التفت إليه فسألته عن هذا، قال نحن نعلم الأبناء منذ بداية دخولهم للصف الأول ابتدائي، كيف ينظرون إلى المستقبل؟ وإذا كل فصل من الفصول توجد فيه تقريبا 15 إلى 20 صورة لهؤلاء الأطفال الصغار، واحد منهم لابس لبس الجنود، الثاني لابس لبس الجيش، والثالث لابس لبس يريد أن يكون معلما، والرابع يريد أن يكون طيارا، والخامس لابس لبس الطبيب يقول يريد أن يكون طبيبا، والسادس وضع له أيضا يريد أن يكون رياضيا. فكل واحد من هؤلاء قد بين طريقة وخط خطا واضحا بينا يريد بذلك المستقبل. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب جميل جدا أن يتربى الأبناء منذ صغرهم على أنهم يعرفون الطريق الذي يسيرون عليه وماذا يريدون أن يصلون إليه. حددت أهدافه وينبغي أن نحسن الأسلوب للوصول إلى هذه الأهداف بطريقة الصحيح.
4: دكتور أحمد، يعني بودنا أن ندخل في موضوع كيف أخطط للمستقبل بطريقة صحيحة.
5: أهم نقطة يا أخي في التخطيط للمستقبل يعني أننا ندرك أمر هام جدا، نبتعد عن السلبية في النظرة أو المثالية في التخطيط. قاتل إبداع الشباب، قاتل إبداع الشباب السلبية،
4: منه أو من غيره.
5: نعم، منه أو من غيره، سواء من أهله أو من حوله. وفي نفس الوقت أيضا مثالية، حينما يكون الإنسان مثالي أكثر من اللازم، يكون مثالي ويكون عنده نظرة للتخطيط للمستقبل أكثر من اللازم، تأكد أنه لن يصل ولا إلى جزء من أهدافه. وحينما يكون سلبي فإنه يقتل إبداعه، وكثير ما قتلت السلبية إبداع الشباب. هناك تجدد في الثقافات، هناك انتشار في العلوم والتقنية، هناك يتجه بعض الشباب إلى الأخذ بزمام يعني النتاج الثقافي الكاسد الذي يجسد ضعف الإيمان ويهشم المبادئ وصناع قاتل الإبداع والعمل، وخاصة الفراغ يا أخي الكريم. والله فهو سم الحياة، قاتل الإبداع، مبيد الطموح. كيف لا وهو الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك حينما حثنا على ماذا؟ على الاستغناء بالوقت. لذلك يا أخي الكريم، التخطيط للمستقبل لا مانع أن يخطط الإنسان لمستقبله وأن يقدر ماذا يحتاج إليه في المستقبل وما يأمل تحقيقه في ذلك، ويقول أنه سيفعل كذا وكذا. لكن شيء جميل أن الإنسان حينما يقول مع ذلك يجب أن يعرف أن كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل ما ينوي الإنسان فعله في المستقبل ويعزم عليه أو يرجو حصوله فإنه مبني على الأمل، والأمل هو الذي يحفز الناس على العمل، يحفزهم على العمل. لكن المؤمن يسعى في هذه الحياة فيما ينفعه في دينه ودنياه، ويأخذ بالأسباب، يتوكل على الله، يستعين به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك في دينك، ما ينفعك في دنياك، ثم ماذا؟ استعن بالله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. لا نريد شباب يتواكلون، ولا نريد شباب عندهم يعني لا يعرفون كيف يستغلون أوقاتهم، لا نريد الشباب لا يقدرون معنى الوقت، لا نريد شباب أنهم ضائعون تائهون لا توجد عندهم أهداف، ولا نريد أناس مثاليون أكثر مما يتصوره الإنسان. صحيح. إنما نريد الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن نحتاج إلى هذا الأمر. طيب. سبحان الله، لماذا غير البعض، يعني نحن نلاحظ أن غير المسلمين يعني مع غفلتهم في في في في في عن دينهم، عن الدين الحقيقي، مع غفلتهم لذلك، إلا أنهم يعتمدوا على الأسباب بطريقة صحيحة
4: ويقدرون ذاتهم دكتور أحمد.
5: ونعم يقدمون، ولذلك أخذوا بدنياهم.
4: طيب دكتور أحمد، دكتور أحمد معنا مشاركتين في الاتصالات. ناخذ ابو اسامه من الرياض. حياك الله ابو اسامه.
6: مرحبا الله يحييكم.
4: يا مرحبا اهلا وسهلا في برنامج طاقتنا الجد.
6: الله يحفظكم. شاكر لك وللدكتور هذه اللمحات الجميله والرائعه.
4: حياكم.
6: وان كان من مداخله سريعه، فالدكتور ذكر في الاخير غير المسلمين. اقول غير المسلمين ليسوا افضل منا ولا اكثر ذكاء، لكنهم تميزوا باشياء مهمه يحتاجها شبابنا اليوم. اما اولها فوضوح الهدف، هم يعرفون اين يذهبون. والامر الثاني الدأب المتواصل، هم لا يعملون جزء من اعمالهم ثم بعد ذلك يتركون هذه الاعمال، ولكن يستمرون حتى يحققوا انجازاتهم. مشكلتنا نحن كشباب اليوم نفسنا قصير، ما ان نبدا عمل الا وياتي صارف من الصوارف الدنيويه او غيرها، ثم بعد ذلك نذهب الى هذا الصارف. يحتاج الشاب لكي يخطط مستقبله أن تكون القضية واضحة في ذهنه، ماذا يريد قبل أن يفكر كيف يريد، لا بد أن يتخذ بوصلة في حياته إلى أين أنا ذاهب. ولهذا يا أخي الشباب ينبغي أن يتميزوا في 5 أشياء أذكرها على وجه السرعة. هي الصورة الجميلة التي نريدها لشبابنا، أن يكونوا متميزين في 5 أمور. أما أولها فأن يكون متميز في دينه واستقامته، وهذا قدره كمسلم. ثم الأمر الثاني أن يعتني بأخلاقه وأدبه مع الناس. والأمر الثالث أن يعتني بعقله وتفكيره، فيكون صاحب تفكير تحليلي منطقي مبدع، حتى يكون له يعني أثر في هذه الحياة. أما القضية الرابعة فيهتم بالنجاح والتميز، وأن يبحث عن خصلة رائعة في نفسه ثم يبدأ بتطويرها حتى يصبح متميز بين زملائه. أما القضية الخامسة وهي أثر من آثار هذه الأربعة، القيادة والتأثير. فإذا أصبح هذا الإنسان متميز في هذه الأشياء كلها، فإنه بإذن الله تعالى سيقود الناس سواء كان مجتمعات صغيرة أو كبيرة. ألقيت مرة محاضرة وتكلمت فيها عن الشاب السعودي من خلال الدراسة وتأمل كبير في واقعهم، وأنا قريب من الشباب. أنا أقول بملء فمي أن مثل هذا الشاب نموذج عالمي كبير وضخم ورائع، فقط يحتاج أن يعرف طريقه وأن يستمر في هذا الطريق حتى يصل.

0: إلى هذا الدين. فنبرة أمير المؤمنين نبرة ثاقبة هي المحافظة على الدين والدفاع عنه. الأمر الثاني شبابنا للأسف الشديد إلا من رحم الله عز وجل يعني ينتابهم بعض الكسل بعض الخمول في التفكير في المستقبل. لماذا؟ لأن بعض الناس إذا فكر في المستقبل تأتي الهواجس والوساوس. إن الشباب إذا خلى قلبه من الإيمان والطاعة فإنه تجده للأسف يوسوس مستقبل لماذا سأكون غدا وماذا سيحصل لي غدا وأن الدنيا هكذا وأن الأمور استعصت علينا وأن الإنسان يتخرج من يجد له وظيفة. فتجد الوساوس والهواجس تنتابه أين ذهب؟ لماذا؟ لضعف الواجع الديني وأيضا قلة التوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه. إذا علم الشاب أن المستقبل بيد الله فلماذا يطلب من الله ويسعى في ذلك الوصول إلى ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخونا عبد العزيز شريف وشكرا أيضا للدكتور علي الشبيلي أبو أسامة من الرياض. دكتور أحمد يعني نبدأ بدكتور علي، ذكر أن تميز غير المسلمين هو وضوح الهدف يعني لوضوح هدفهم ودأبهم المتواصل في الأعمال. ينقص الشباب أو بعض الشباب الوضوح، ولكي يتميز الشاب لابد أن توفر فيه تميزه أو يتميز في 5 خصال: دينه وأخلاقه وعقله ونجاحه ثم الأثر. تفضل دكتور.
2: أشكر أخي الكريم أبو أسامة فضيلة الدكتور علي الشبيلي، والحقيقة سعدت جدا لما سمعت صوته ومداخلته، هذا كرما منه ولطف بارك الله فيه، وهو يعني أحد أرباب العمل الخيري والشبابي وله جهود تذكر فتشكر، فشكرا له على حقيقة على هذه المداخلة. بالفعل يعني تحديد الهدف، حينما يكون عندنا هدف سوف نحقق بإذن الله عز وجل الشيء كثير، وهذا الذي يفرق بيننا وبين يعني أو بين شبابنا وشباب كثير من خاصة الغربيين الذين يعني يضيعون أولادهم لتحقيق أهدافهم والوصول إليها. وقد ذكرت قبل قليل يعني فكرة المدرسة، هي محاولة حقيقة ومحاولة جادة، وتمنى أن كل المدارس في بلادنا أنها تسعى في إعانة الأبناء في تحقيق أهدافهم، ليس فقط في الابتدائي بل حتى من الروضة، أنهم يعلمونهم كيف يحققون أهدافهم وكيف يرسمون أهدافهم، وذلك من خلال التعلم باللعب وإيصال هذه المعاني الجميلة والجليلة في تحقيق ذلك. الدكتور علي ذكر رحلة الطموح، وقد يعني اطلعت عليها واستفدت منها فائدة كبيرة حقيقة. والخمس النقاط التي ذكرها جزاه الله خير، سواء في أن يكون الشباب معتز بدينه وكذلك أفكار دينه وكذلك أخلاقه وفي عقله وتفكيره، وكذلك أن يكون ناجحا ومميزا وكذلك في قيادته، أنا أعتقد لما هذه النقاط الخمس حينما يأخذها الشباب ويتعلم عليها، وكل واحدة منها تستحق حقيقة دورة تدريبية تقدم لأبنائنا. ولذلك أنا دعوة اليوم أقول أتمنى أن يكون هناك يعني مؤسسات خيرية تعتني بأمور الشباب وبتدريب الشباب لتحقيق هذه الطموحات ولرسم هذه الأهداف. أتمنى حقيقة من المؤسسات، لأن نحن عندنا مؤسسات تنموية، عندنا مؤسسات للطفل، عندنا مؤسسات للشباب، لكني أتمنى أن تزيد هذه المؤسسات، أن تعتني مراكز الأحياء، ولا شك أن لها جهد يذكر فيشكر، أن تعتني بأبنائنا الشباب، تعتني بهم على كافة الأصعدة لتدربهم على مثل ذلك القضايا. الأخ عبد العزيز الشريف يعني قضية يعني لما ذكر موضوع ضعف الوازع الديني، لا شك حينما يضعف الوازع الديني عند أبنائنا فإنهم سوف ينحرفون، وعلى قدر ضعف هذا الإيمان سيكون يعني هذا الانحراف الذي نراه أحيانا. يعني لماذا نرى بعض الشباب يتعاطى المخدرات أو المسكرات أو يتصرف بعض التصرفات الغير لائقة؟ لماذا نرى بعض الشباب يعني يشربون الدخان وكذلك عندهم بعض السلوكيات؟ لماذا تضيع أوقاتهم يعني سدى وهدر؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب إنما لا شك أن هناك ضعف في الإيمان. حينما يقوى إيمان الإنسان فإنه سوف يتربى كيف يحافظ على وقته ويحافظ على دينه، يحافظ على أهله، يحافظ على أسرته، يحافظ على مجتمعه، يحافظ على وطنه. عندما يقوى الإيمان سوف يكون لأبنائنا شك أن سيكون لهم جهد يذكر فيشكر. صحيح.

0: أخي ما في أعظم ولا أجمل ولا أكمل حينما نسمع على مستوى يعني مدارس المملكة كلها أن طلاب تحفيظ القرآن الكريم الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر الناس جدارة وأكثرهم تطورا وأكثرهم نباهة وأكثرهم أيضا نبلا وعطاء والسبب وتفوقا، والسبب في ذلك هم قربهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. على قدر ما يكون لنا قرب لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على قدر ما ينفع بهؤلاء الشباب البلاد والعباد.
1: طيب دكتور أحمد، نأخذ فاصل قصير ومن ثم نكمل بقية محاور حلقة اليوم الشباب والمستقبل. فاصل قصير أعزائي المستمعين ونعود لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقرأ وارتقي.
4: أول تلاوة يرتلها الطالب.
5: وكم جزء حافظ؟
6: أجزاء.
5: ما شاء الله، تدرس القرآن؟
7: يتلو علينا المتسابق ما تيسر له من سورة الرحمن.
8: تلاوة الابن تلاوة متقنة منضبطة لأصول الرواية.
9: ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمونه على ما يري.
3: اقرأ وارتقي، مسابقة قرآنية كبرى
10: تفتح المجال للتنافس بين أبناء المسلمين

0: اقرأ وارتقي.
1: بل حياك الله دكتور أحمد مرة أخرى.
2: الله يحييك يا أخو سيد، يا بك
1: الله يسعدك
2: وبكل من يسمعنا في هذا الوقت المبارك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
1: طيب، وردتنا رسالة عبر الواتساب من فوزي الزبير موسى، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب اليوم هم جيل المستقبل، الأبناء يتربون منذ الصغر في حب الله ورسوله، وأن يتعلموا أصول الصلاة وتعليم القرآن، وحب الوطن واحترام الكبير، وأن يكون قدوة للآخرين، ولا يفوته المستقبل كما يقول الشاعر: يا ليت الشباب يعود يوما ودهرا، يا ليته يعود. فشكرا للأخ فوزي الزبير موسى. طيب دكتور أحمد، يعني تبقت لنا محاور عدة، نحاول يعني نعجل فيها في هذه المحاور ليتسنى لنا استقبال مشاركات أخرى. نبدأ في عوامل نجاح أو عوامل النجاح في بناء المستقبل.
2: يا أخي الكريم، أول عامل من العوامل التي يعني في بناء هذا المستقبل، طبعا هناك عديد من العوامل تساعد الشباب في النجاح، الإعداد الجيد، ولعلي يمكن ذكر منها قبل قليل شيء، لكن أولا لابد أن الإنسان يكون متوكلا على الله ويأخذ بالأسباب، الأسباب الكونية والأسباب الشرعية لابد منها، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الأمر الثاني جميل جدا تكون عندنا تحديد الأهداف، أن تدرب عليها، ندرب أبنائنا عليها، تحديد الأهداف وأن تكون الغايات واضحة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الرغبة والإرادة القوية للوصول إلى الهدف. ترى بعض الناس قد يكون عنده هدف، لكن ما تكون عنده الرغبة القوية للوصول إلى هذا، أو أنه غير ما يعرف كيف يستخدم أو الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى أهدافه التي وضعها غير دقيقة أو غير سليمة، وبالتالي يكون عنده شيء من الإشكال في ذلك. مهم جدا في هذه الرغبة رسم خطة زمنية لتحقيق الهدف، وضرورة وجود الآباء لمساندة الأبناء وتشجيعهم، يعني جميل جدا أن نرى أن الآباء يقفون مع أبنائهم يشجعونهم في هذا، يشجعونهم في كيفية الوصول إلى أهدافهم. يعني الآن يمكن بعض الآباء يقول لابن ليش ما يعني تضع الهدف، ينصحه نصائح عامة لكن ما يساعده في الوصول إلى هدفه بالطريقة الصحيحة وبالشكل السليم. ذكرت أيضا قبل قليل أهمية وجود مؤسسات ومراكز تدعم الشباب في توجهاتهم، وينبغي أن تكون التوجهات منوعة، وعلى قدر هذا التنوع على قدر ما سيكون هناك في إبداع عند الشباب. من الصعب أن نختزل الأمور كلها في حدود معينة أو في تخصصات معينة، جميل أن تتنوع عندنا الوسائل والأساليب. طيب. وكذلك يعني حتى نحقق، يعني أنا قصدي حتى نحقق من خلال المؤسسات والمراكز الدعم التوجيهية للشباب.
1: طيب دكتور أحمد، دعنا نرحب بمداخلة الحلقة من الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، المستشار بإمارة منطقة الشرقية، فنرحب بدكتور غازي. حياك الله دكتور غازي.
3: حياك الله أخي الكريم، وحيا الله ضيفك الدائم الدكتور أحمد، ومنورين على هذا الموضوع الجميل الشيق، عسى الله أن ينفع بكم جميعا في طرح هذه المواضيع.
1: اللهم آمين.
2: حياك الله دكتور غازي، سعداء والله يعني وجودك معنا في هذا اليوم المبارك.
3: الله يخليك. حقيقة أنا سعيد والله مداخلتي معكم.
1: نحن
3: أسعد. وأنا مستمتع بحديث الدكتور أحمد، بحديث أخي الكريم. وإن شاء الله عز وجل نسمع إن شاء الله عن أخبار حلوة ومبادرات وإبداعات شبابنا.
1: شكرا لكم دكتور غازي. طيب دكتور أحمد، يعني توجد لدينا أيضا مشاركات في الاتصالات، ونبدأها يعني الواتساب. أخونا عبد القادر عبد الرزاق بيقول: المثابرة هي من عوامل النجاح، والشباب هم أمل المستقبل. فشكرا لك أخونا عبد الرزاق. تفضل دكتور أحمد في موضوع من المسؤول عن مستقبل الشباب. على
2: بداية أنا يعني أشكر أخي الكريم فضيلة الأستاذ دكتور غازي على هذه المداخلة الضافية، والحقيقة يعني وضع النقاط على حروف، ويعني قد نشترك أنا معه في كثير من الهموم حقيقة لقضايا الشباب وأمورهم. وأنا أتمنى حقيقة يعني كما أن الأمور والله الحمد الآن متيسرة بفضل الله عز وجل منذ زمن وما زالت والله الحمد ستظل بإذن الله في هذه البلاد المباركة. المسؤول يشجع والأمير يشجع والشباب يشجعون والله الحمد على كافة الأصعدة سواء كانت الأعمال الرسمية أو في الحكومية أو على كل المستويات والله الحمد في القطاعات الخاصة كلهم حقيقة يشجعون الشباب على أن يبادرون وأن يقدمون وأن يعملون. وأنا أتمنى حقيقة أتمنى أن تبادر المؤسسات بالذات المؤسسات الخيرية تتبع وزارة الشؤون وزارة التنمية والعمل أو كذلك تتبع وزارة الشؤون الإسلامية أو تتبع أي جهة. أتمنى حقيقة أن يكون هناك يعني مبادرات عدة ومؤسسات منوعة في خدمة أبنائنا وبناتنا الشباب لأننا مجتمع شاب. فنحمد الله ونشكره على ما من به علينا من خير كثير في هذه البلاد يعني المباركة.
1: طيب معنا عبد الله الخالدي من الرياض، حياك الله أخونا عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير جميعا ومشكورين على هذا البرنامج المتميز المتألق بكل أسبوع.
1: حياكم
4: بارك الله فيكم.
1: الله يسعدك.
4: طبعا التفكير بالمستقبل يصيب بالاكتئاب خاصة إذا كان الفكر سلبي وكذلك يصحبه بعض التشاؤم، ومن ثمرات هذا التفكير اللي هو التفكير المتشائم والسلبي التحسر على الماضي. طبعا نفكر بالماضي ولم نحل شيئا، التفاؤل جميل جدا، يجب أن نحول تحسرنا إلى تفاؤل ويجب أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل جميل. قد يكون الأمر بسيط وبكثرة التفكير تتعقد الأمور لأن العادات المصاحبة للتفكير استرجاع الماضي، والذين يفكرون بكثرة دائما يعتقدون أن ليس لديهم إلا حل واحد وعن طريق واحد، فيجب أن نخرج هذه الفكرة من رؤوسنا و نتحدى الخوف. ولدينا آية عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده. فهذه الآية جميلة جدا، الله كافينا عن كل شيء، يكفينا هم التفكير وهم المستقبل. الله سبحانه وتعالى قد كتب هذا من قديم الزمان، كتبه في اللوح المحفوظ. فلماذا نفكر بتفكير سلبي وسيء؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيجب أن نفكر تفكير صحيح وتفكير إيجابي ونتعمق ونحق ونضع لنا أهداف ونحقق هذه الأهداف. بارك الله فيكم وشكرا.
1: شكرا لك أخونا عبد الله الخالدي من الرياض. معنا الأخ محمد بن مسعود من جدة، حياك الله أخونا محمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
5: الله يحييكم ويفتح عليكم دين
1: يا رب.
5: ما شاء الله المشاركات لا قوة إلا بالله. الدكتور غازي، الأستاذ الدكتور غازي ما شاء الله تعرفوه أكثر مني، يعني ما شاء الله رجل أيضا متخصص في الأسرة كمان، لعلنا إن شاء الله نستفيد منه في الإدارة مستقبلا
1: إن شاء الله.
5: أما التخطيط ما التخطيط يعني المشايخ سبقوني، قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هنا إشارة كافية لنا يا جماعة خطوا، يعني الله عز وجل لما يقول القول هذا يعني هنا فيه إشارة تخطيط. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اعقلها وتوكل، يعني التوكل زي ما تفضلتوا أنتم مهم جدا في الامر هذا، لكن حتى لازم ناخذ احنا الحمد لله المسلمين المستقبل لنا باذن الله عز وجل اذا اخذنا بالاسباب. وبالنسبه للتخطيط بدايتها ترى اقرا ثم اقرا ثم اقرا. ليش احنا ما نقرا يا شباب؟ انا يا ربنا ليش ما نقرا انا المستقبل؟ ممكن نكتب في جوجل في النت انا المستقبل كيفيه التخطيط للمستقبل وشغلات زي كذا. واخيرا اقول أشكر حكومتنا الله يحفظها ويوفقها لما أظهرت التخطيط والرؤية. يعني ما في حكومات يا أخي ما عندهم رؤية وما عندهم تخطيط، أنا أرى هم أظهروا عمدا حتى يوصلوا رسالة للشعب، أيها الشعب أنتم أيضا خططوا فإن الحكومات تخطط أنتم أيضا خططوا.
1: شكرا لك أخونا محمد بن مسعود من جدة على طروحتك الرائعة في موضوع الشباب المستقبل. دكتور أحمد العجالة لأنه تبقت لنا بعض المحاور، الأخ عبد الله الخالدي من الرياض ذكر التحسر الماضي هو ممكن أن يكون سبب من ضعف التخطيط للمستقبل، وذكر التفاؤل والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو دافع لتخطيط المستقبل بنجاح. تفضل.
2: يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أموره
6: يعني ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الخير وإلى الطريق الصحيح، ومع ذلك ضربوه وأدموه ويعني أزعجوه صلى الله عليه وسلم وطردوه، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال يقول يا محمد إن الله قد أرسلني إليك فأمرني ماذا أفعل، أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين بين مكة والطائف جبلين عظيمين. قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم أناس يعبدونه. تأتي في غزوة الخندق ويتأثر بعض الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق، ومع ذلك يضرب ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إني لا أرى طول كسرى وقيصر. ينظر صلى الله عليه وسلم في أموره كلها إلى التفاؤل، التشاؤم ليس هو طريقنا. مهما حصلت من المصائب والمشاكل، ما يجري الآن لحال الأمة الإسلامية على سبيل المثال في يعني في سوريا، في غيرها من المناطق، في فلسطين، وما يحصل لإخواننا هنا، كل ذلك لا يدعون هذا إلى التفاؤل التشاؤم، بل يدعون إلى أن نتفاءل بإذنه سبحانه وتعالى، نتفاءل لأن النصر حليف هذه الأمة والنصر سيكون لهذا الخير. مهما حصل من المآسي، طيب، إلا أن هذه الأمة ستكون منتصرة بعز عزيز أو بذل دليل. ولذلك لا داعي أن يتشاءم الشباب لماض فعله أو لخطأ عمله أو لتصرف من التصرفات، فإن الله يعني سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا تاب ويغفر للزلان سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الخلف بأي حال من الأحوال، إنما ينظر إلى الأمام، ينظر إلى المستقبل، ينظر إلى الأمل، ينظر إلى النور، ينظر إلى الشمعة، ينظر إلى أنه إذا جاء الليل فإن بعد الليل سيكون بزوغا لفجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: محمد بن مسعود من جدة ذكر أن دافع التخطيط هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعرج على جانب القراءة، وذكر أن القراءة جدا مهمة قبل يعني قراءة المستقبل، أنا أقصد وتخطيط.
6: هو يعني قراءة المستقبل هذه مهمة حقيقة، لكن ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ المستقبل، يعني إلا أن يكون شخص متخصص أو أن يكون إنسان يعني عنده من الثقافة الكافية والعلم الكافي التي يعني جمع بكثير من الأحداث والمتغيرات، فعنده نظرة مستقبلية وبالتالي ينظر إليها بشكل أو بآخر. لكن حتى الذين ينظرون، أو نقول للشباب انظر للمستقبل أو انظر ما الذي يعني التحليل للمستقبل، ينبغي أن نعرف أن المسألة أبسط ما يكون. ينبغي علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية والكونية ونتكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى.
1: طيب دكتور أحمد، يعني البعض ذكر في المداخلات عن أسباب ضعف التخطيط، ربما الكسل، الخمول في التفكير، الوسواس، الوساوس التي تأتي للأشخاص، التحسر على الماضي، يعني عدم التوكل، عدم الإيمان بآيات الله، يعني خلينا نقول ضعف الوازع الديني. هل هنالك أسباب أخرى ممكن أن تكون على عجالة؟ وننهي الحلقة بالوصايا من قبلكم.
6: يعني شوف يا أخي، أنا أريد أن أعيد مسألة أو نقطة ذكرتها قبل قليل، يمكن بعض الإخوة أيضا أكد عليها. يعني قضية التركيز على الفشل وأن أن الفاشل مستحيل أن يقوم. بالعكس يا أخي، أغلب العظماء والجهابدة والقادة والساسة والناجحين والذين لهم أثر أنهم مروا بمراحل من الفشل. ما في أحد إلا مر بمرحلة من الفشل، ولذلك لكنهم الفرق بينهم وبين غيرهم أن هذا الشخص إنما حينما وجد هذا الفشل جعله فرصة لأن يطور نفسه بطريقة أخرى وبأسلوب آخر وبشكل آخر، وبالتالي تطور وانتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل. فالتركيز على الفشل هذا من الخطأ، دائما نفكر أحسن من ذلك. نقطة أخرى يا أخي، النجاح يحتاج إلى أن تكون الأهداف واضحة، ولذلك أنا أتمنى حقيقة أن يتدرب الشباب كيف يأخذون من بين السطور أهدافهم تكون هي واضحة، حتى يحققوا بإذن الله عز وجل، يعني يحقق الشباب مستقبلا باهرا بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل جدا أن تكون الأهداف يستطيع الإنسان يقيسها، ما تكون أهداف مثالية جدا، فجميل جدا أن تكون هناك الأهداف واقعية، وبالتالي كلما حقق الإنسان هدفا يبدأ إلى الهدف الثاني خطوة. وبهذه الطريقة تصعد درجة درجة فتحقق بإذن الله عز وجل نجاحا كبيرا. يا أخي الكريم، يعني إذا أنت تريد أن تبتعد عن أسباب ضعف التخطيط لهذا المستقبل، يجب أن يكون عندك شعور بالمسؤولية. الإنسان الذي يعيش بدون أي شعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله أو مجتمعه أو أمته لن يشعر بأهمية التخطيط للمستقبل، بل قد يجعل ذلك بأنه نوع من الترف الثقافي أو العبث الذي لا ينبغي أن يضيع وقته فيه. مهم جدا، بعض الناس ما يدرك يعني الوعي بالمتغيرات بطريقة صحيحة. عدم الوعي بالمتغيرات التي تحدث أو عدم فهم المستجدات الجديدة أو عدم الإلمام بمتغيرات الزمان والمكان أو غياب المعرفة الواعي بمستجدات الحياة وتطوراتها سوف يؤدي إلى غياب التخطيط لمستقبل مشرق. يعني في ذلك الانغلاق، يا أخي إذا متى الإنسان يظل يعيش في بوتقة واحدة أو في غرفة ما؟ اليوم العالم فضاؤه كبير، فينبغي الإنسان أن يأخذ ما تيسر له ويأخذ الطيب. ليش بعض الشباب صار فاشل؟ لماذا بعض الشباب صار يتعاطى المخدرات أو بعض المسكرات أو شيء من الأمور الغير لائقة، أو أنه يتابع أشياء تافهة؟ لأنه أخذها من غيره، أخذها من أولئك من الناس الذين ما عندهم إيمان. لكن الإنسان يأخذ أفضل ما هو موجود عند الأمم ويكون ثابت، يكون عنده ثابت أو هذه الثوابت، اعتزازه بدينه، اعتزازه بكتاب ربه، اعتزازه بسنة نبيه، اعتزازه بمنهجه، اعتزازه ببلده، اعتزازه بقيادته، اعتزازه بعلمائه وأهله، وبذلك يستفيد فائدة عظيمة. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق فيها.
1: على هذه الحلقة الرائعة والشيقة بموضوع الشباب والمستقبل،
6: شكرا لك يا أخو سيد، وشكرا لكل من داخل معنا واتصل وأرسل، وشكرا لكل الأخوة والأخوات المستمعين. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور أحمد، نلقاك على خير إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الشكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على استماعكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة. لا يسعنا لأن نقول لكم هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج السيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل مصطفى الصحفي. نلقاكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
7: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
8: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
2: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
1: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة، ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
2: صالح بن غرم الله العجرفي،
1: إخراج
2: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء، وحياكم الله من برنامج مرافق، ونحن وإياكم في
2: مرافق.
1: مرافق،
3: يقال في الأمثال: المال عديل الروح، وهو عند الناس وعند المجتمعات قديما وحديثا عصب الحياة، ولا تستقيم أحوال الناس إلا بوجوده. وفي الحياة الأسرية واستقرار الأسرة هو أساس وقوام لابد منه، ولكن هو حل وفي نفس الوقت مشكلة، لابد منه ولابد أن يكون متوافرا، ولكن وفي بعض الأحيان يكون سببا للمشاكل، كثرته أو قلته تسبب المشاكل، وأحيانا يكون عنصرا داعما لاستقرار الحياة الزوجية. إذن في هذه الحلقة حديثنا سيكون عن الأسرة والإدارة المالية وحسن التدبير لتكون هناك حالة مالية مناسبة لأفراد الأسرة واستقرار في مراحل حياتها بشكل عام. حديثنا حول هذا الموضوع مع ضيفنا الباحث الاجتماعي الدكتور عبد الرحمن القراش.
2: مرافق،
1: مرافق،
3: أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا في برنامج مرافق.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: هذا هو موضوعنا وهذا هو ضيفنا. أما مستمعينا أو مستمعون الأعزاء، فسؤالنا لهم حول موضوعين اثنين والمجال متاح للمشاركة فيهما. السؤال الأول يقول: من المسؤول مسؤولية مباشرة عن حسن التدبير والإدارة المالية وحسن تصريف ميزانية الأسرة، الرجل أم المرأة، الزوج أم الزوجة؟ هذا سؤالنا الأول. أما السؤال الثاني فهو: كم هي الميزانية التقديرية المناسبة في هذا الزمان لمصروف الزوجة والأبناء، الزوجة أيا كانت موظفة أم غير موظفة، في نظرك ومن وجهة نظرك الشخصية وتقديرك لهذه الفترة وهذه الحقبة التي نعيش فيها، ما هي أو ما هو المبلغ المثالي كمصروف للزوجة ولكل واحد من الأبناء، ذكورا كانوا أم إناثا، في مراحل أو في مراحل التعليم المختلفة؟ إذن هذه أسئلتنا الإدلاء بأرائكم في هذين الموضوعين على التويتر. دكتور عبد الرحمن، المال يقال عديل الروح، لماذا كل هذه الأهمية في وجود المال ووفرته بالنسبة للأسرة؟
4: بداية أمسي عليكم وعلى المستمعين والمستمعات بكل خير، ونقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لن أقول سؤالكم مطاطي، لكن هذه حقيقة. المال هو عصب الحياة التي نعيش بها، بل أزيدك من البيت شعرا، هو من أكثر القضايا المثيرة للجدل في المشاكل الأسرية، بل حتى على مستوى العالم. دعني أستطرد استطرادا آخر. في زمننا هذا المال هو أحد، أسباب التعاسة وأحد أسباب السعادة، لن نقول هو السبب الرئيس لكن هو أحد الأسباب، ولا بد أن نؤمن بذلك. لو عدنا بالزمن قليلا إلى ما أيام عهد الكورونا، كانت تلك الفترة مفصلية على مستوى العالم. من الذي استطاع أن يتجاوز تلك الفترة؟ هم أرباب المال أو من لديهم المال على مستوى العالم، وأنا أتكلم عن ككيانات وكدول. فالدول التي استطاعت أن توفر لمواطنيها اللقاحات والعلاجات وأن تفتح أبواب المستشفيات هم اليوم الذين نجدهم يبنون ويعلون الصرح. يكفينا فخر أننا نعيش في وطن قال قائده خادم الحرمين الشريفين: الإنسان السعودي هو الأهم في فترة الكورونا، وهذا شيء نحن نفتخر به. فقد بذل سيدي خادم الحرمين الشريفين الغالي والنفيس من المال، ونحن نتكلم عن لغة المال، لكي يكون المواطن السعودي عزيزا في أي مكان. فنقلته الطائرات من كل مكان بالمال، وفتحت له المستشفيات بالمال، وأتى اللقاح له من كل مكان في العالم بالمال. ولو أتينا لنضيق الدائرة قليلا ونتكلم عن كيان الأسرة، المال هو أحد، ولتسمح لي أختي المرأة، هو أحد خيارات الرجل في وقت من الأوقات لو أراد أن يتزوج، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولمالها تنكح المرأة لأربع، وجعل إحدى خيارات الرجل أن تكون المرأة ذات مال، لأن هناك من الرجال من يريد المال بأي طريقة، فما بالك عن كيان أسري رجل وامرأة في بيت واحد ويديران هذه الحياة. ولنضيق الدائرة بشكل أكثر ونتكلم عن أسرة بسيطة من رجل وامرأة وأبناء. المرأة لا نستطيع أن نقول الكل، ولكن نقول المعظم من النساء لا يتسرب إلى ذهنها الحسابات المالية بشكل موسع مثل الرجل. لماذا؟ لأنها تنظر للمال على أنه مشاركة وسبب من أسباب السعادة والترفيه والبناء، اسمه ما شئت. بينما الرجل ينظر للمال بزاوية أخرى، يرى أنه العصا التي يتكئ عليها، فيجب أن تكون تلك العصا صلبة، ويجب أن تكون ناشفة في بعض الأحيان، ويجب أن تكون حتى على الأرض التي توضع، يجب أن تكون على أرض صلبة، يعني يحاسب بشكل دقيق أكثر من المرأة. هنا السؤال يمكن ننحني به بشكل آخر: من المنصف منهما؟ ما نستطيع أن نقول الرجل منصف أو المرأة المنصفة، كلاهما يدير هذه السفينة بطريقة الأهم فيها أن الجميع يكون راض ويكونون سعداء.
3: يعني تقصد أن الرجل حتى ولو كان هناك وفرة في المال عنده مبدأ الإدارة أكثر من المرأة؟
4: جدا. المرأة لا نستطيع أن نقول كذلك الكل، أن النساء لا يستطيعن إدارة المنازل ماليا بشكل جيد، بل هناك نساء ضربنا أروع الأمثال في الإدارة المالية، بل هناك اليوم من أقطاب أو أرباب الأعمال والمال على مستوى المملكة من النساء، واستطعنا أن يدرنا جهات عظمى مالية، فما بالك في منازلهن. ذلك ليس صعبا، لكن نحن نتكلم عن سيكولوجية أو نفسية الرجل والمرأة بالاتفاق والاختلاف. الرجل أكثر دقة في عملية الصرف وفي عملية العطاء وفي عملية الأخذ، حتى دائما يقول لماذا، بينما المرأة لا تقول لماذا كثيرا من الناحية المالية. المهم أن لدينا ما نصرفه ولدينا ما يمتعنا فيه.
3: نعم، أحيانا الرجل حتى يحصل على الملاءة المالية الجيدة يبحث ابتداء وقبل الزواج عن المرأة الموظفة.
4: نعم.
3: وجود وظيفة للمرأة هل هو عامل نجاح واستقرار أيضا للأسرة؟
4: دعني أتطرق قليلا من ناحية قانونية أسمها ما شئت، شرعية أسمها ما شئت، لكن هي رسالة يجب أن يعيها الرجل وتعيها المرأة في نفس الوقت. المرأة خلقت لوظيفة سامية وهي البيت، الأبناء، التربية، النساء العظام على مستوى العالم. أنجبنا رجالا عظاما وانطلقنا أولئك الرجال العظام من تحت أيدي أمهاتهم، وهذا شيء الرجل يفتخر به. مسألة أن المرأة تتوظف أو عدمه، هنا يحكمها الشروط. فإن كان في عقد النكاح، وهذا يجب أن يعيها الرجل جيدا والمرأة جيدا، إن كان هناك في عقد النكاح شرطا أن الرجل يسمح للمرأة بالوظيفة أو أنها تتوظف ووقع على ذلك، فالمسلمون عند شروطهم ويجب أن يفي بذلك. لكن تزوجها وهي موظفة في الأصل ورضي بذلك فيجب أن يوفي شروطه. لكن لو نظرنا إلى امرأة لم تكن موظفة في الأصل وتزوجها، ثم بعد الانفتاح الذي نحن فيه والتمكين الذي المرأة أرادت المرأة أن تتوظف، هنا السؤال وهنا المحك، هل يسمح للمرأة أو لا يسمح؟ لا، هناك كل بيت يحكمه شروطه وكل بيت يحكمه نظامه، فإن وافق الرجل فهذا فضلة منه وليس شرطا عليه وليس واجبا عليه أن المرأة تتوظف ما دام لم تكن موظفة في الأصل. لكن إن أخذها وهي موظفة اليوم ومن بيت أهلها، أو وقع على نفسه شرطا في عقد النكاح أنها تتوظف وطالبت بهذا الحق، فلا يمنعها ذلك. هل المرأة بين الوظيفة وبين المنزل وبين الواجبات وبين الأمور التي تتطلبها الحياة؟ سأقف وقفة بسيطة ووقفة إجلال، دعني أقول لدينا بناتنا ونساءنا سطرنا أروع الأمثلة في إدارة شؤون المنزل وكانوا في ذلك موظفات. ربما نسمع بين الفينة والأخرى هناك فئات بعض الرجال يقول أن المرأة منذ بدأت الوظيفة أو بدأت تتوظف، أو أن المرأة في أهملت بيتها وزوجها وأبنائها وتسرب إلى البيت أنواع الظروف. لا نحكم على القاعدة الشعبية بانحرافات عن الطريق الصحيح،
3: لكن أحيانا هذه الشكوى تأتي بعد الوظيفة.
4: أنا أتيك في ذلك. أنا هذا مقصدي أن نساءنا وبناتنا سطرنا أروع الأمثلة في إدارة المنزل وهن موظفات، فهذه نقطة إيجابية تحسب لهن. لكن إن انحرفت إحداهن عن جادة الصواب في طريق المنزل، يعني بدأت تترك واجباتها فهذه لا نستطيع أن نحكم بها كقاعدة على الكل. نعم هناك أخطاء، بل أزيدك من الشعر بيتا إذا قلت هناك من النساء الموظفات التي تسكت الزوج وتسكت الأب وتسكت الولي عموما بالمال لتأخذ راحتها في الخروج والدخول، لا تحاسب ولا أحد يناقشها في تصرفاتها من أجل أن والله أصبح لديها مال، إذن أسكتوا هذا فلوس ما حد يتكلم. لا، هناك شرع، هناك قانون أسرة داخل البيت يجب أن يحترم. لكن كم عددهم؟ ليس لدينا إحصائية، ما نستطيع أن نحصي ونقول والله كل النساء الموظفات بهذه الصورة السلبية، بل بالعكس لدينا بنات نفتخر بوجودهن في وظائفهن، لدينا نساء سطرنا أروع الأمثلة.
3: إذن هناك نجاحات لموظفات واستطاعوا أيضا أن
4: يدرن البيوت
3: بشكل، يعني يؤثر هذه أو تؤثر هذه الوظيفة على إدارة المنزل. نواصل حديثنا في هذا الموضوع أيها الأعزاء. شارك هنا على الواتساب من إحدى الأخوات لم تذكر اسمها، تقول المرأة في بعض الأحيان هي أكثر مقدرة على إدارة المنزل لأنها الأدرى بالمصاريف كونها في مملكتها داخل هذا المنزل، بينما الرجل قد يكون مشغول بما هو خارج المنزل. طبعا هذه مشاركة على الواتساب. وسؤال مستمعينا، واحد من سؤالين، الأول ما هي الميزانية المناسبة لمصروف الزوجة والأبناء من وجهة نظر شخصية؟ المبلغ المناسب في هذه الفترة التي نعيشها كمصروف للزوجة والأبناء. والسؤال الثاني، من الأكثر قدرة وإدارة لميزانية الأسرة، وأكثر فرصة للتحكم في ميزانية الأسرة وتدبير المنزل وتدبير هذا المبلغ الموجود الراتب الشهري بأفضل طريقة ممكنة يمكن فيها الصرف والادخار في نفس الوقت؟ تعليقك على مشاركة الأخت دكتور عبد الرحمن.
4: يعني الحياة الزوجية عموما هي تشاركية وليست تنافسية، يجب أن نؤمن بهذا النقطة، وليس من هناك من هو أفضل أو من هناك أسوأ. إذا آمن الرجل والمرأة بأن وجودهما في هذا المنزل كان باختيارهما وكان باتفاقهما وكان بدعم الأسرتين لتكوين أسرة جديدة، فيجب أن يكون كل منهما يؤمن بحقوق الآخر وواجباته في نفس الوقت. إن أتينا إلى الناحية المالية، لازلت أنا أؤمن، وهذه إيمانا تاما، بدور المرأة الاجتماعي، أنها داخل الأسرة أكثر تدبيرا داخل المنزل. أنا لا أتكلم عن الكماليات، لكن هي التي تعرف دهاليس المنزل، ما الذي يريده كل واحد من الأبناء. الرجل جزاه الله خيرا له خارج المنزل كما وكيفا، هو الذي يتلقى الطعنات ويتلقى التعب ويتلقى الأوجاع، ثم يأتي إلى المنزل ويأوي إلى منزله ليجد تلك الإمرأة القوية الصابرة المبدعة المحتوية التي تتفنن في إدارة المنزل. ونحن نقول إن شاء الله أن المرأة أكثر جدارة بهذه الناحية، لكن من ناحية أخرى،
3: يعني تقصد أن الرجل ممكن أن يسلم الراتب كاملا إلى الزوجة وهي تديره؟
4: شوف، مسألة تسليم الراتب كامل هذه مشكلة كبيرة، لا بد أن نؤمن بها، لأن هناك قسم من الرجال يؤمن أن وجود المادة في يد المرأة ستجعلها في ضلال مبين، كما يرى البعض، يرى أن المال في يد المرأة سيجعل هناك قائدا آخر في البيت يتحكم بموارده، يتحكم بقراراته، يتحكم، فيرى أن تنشيف تلك الموارد بطريقة أو بأخرى ومن ضمنها الراتب يكون هو الحل، بينما في الحقيقة لا. لماذا أنا ذكرت لك في البداية أنه يجب أن تكون الحياة الزوجية تشاركية تكاملية، كل منهم يدير المنزل من زاويته التي لا تخل بالشروط العامة ولا بالحقوق ولا بالواجبات. نعم، المرأة فعلا لديها مقدرة تامة داخل المنزل باكتشاف نواحي القصور أو كذلك باكتشاف الأشياء الناقصة عموما، لأن الرجل بحكم عمله دائما خارج المنزل، ربما لا يجد لديه الوقت الذي يكتشف ذلك. دعنا نقول كما سميت أنها هي من يدير الناحية الداخلية دائما، والرجل يدير الناحية الخارجية، أو بمعنى آخر ما خلف الباب للرجل وما داخل الباب. هناك مشكلة يا أخي الكريم، أن بعض الرجال يريد أن يقبض بيده زمام التحكم في كل النواحي الداخلية والخارجية. تجد المرأة فرد من أفراد البيت مثل الأبناء، تؤمر وتنهى بطريقة بشعة، لا تشاور ولا تشارك ولا أي أمور الحياة العادية، فما بالك في الأمور المالية. لأني أنا ذكرت لك هناك فئة من الرجال يخشى أن يكون هناك قائد آخر فيقول حتى الراتب ما تعرف عنه شيء، أو حتى المداخيل الأخرى ما تعرف عنها شيء. يجب أن يكون للرجل أسرار، وأسرار مالية لا ننكرها، لكن متى تكون تلك الأسرار المالية بالذات؟ ليس لكي يتزوج الأخرى كما يدعين بعض النساء، وليس كما، لا لا لا، يكون لديه سرا ماليا لمستقبل الأسرة كاملة، لأنه لا يعطى الإبرة والمخيط للمرأة كاملة. فالرجل إن أكرم أبناءه وأكرم زوجته ووفر كل سبل الراحة وكل سبل السعادة، فما يفيض من الماء هو أولا حق مشروع للرجل في التصرف به كيف ما شاء، فربما يكون لديه والدين، ربما يكون لديه إخوة وأخوات في حاجة،
3: ربما يحتاج أن يضعه للمستقبل.
4: نعم، وربما يكون به ما يسد به وجهه أمام الرجال في المواقف المشرفة التي اعتدنا عليها من أبناء قبائل هذا الوطن الغالي. وربما مثل ما ذكرت أخي المبارك أن يكون هناك تدبيرا لمستقبله ومستقبل لأبنائه، بل دعني أبتعد أكثر من ذلك، ربما للترفيه، للسفر، للمناسبات التي طوال العام لدينا ما شاء الله تبارك الله، هيئة الترفيه ما قصرت، هيئة السياحة ما قصرت، كل شيء لدينا. فأحيانا الأب إذا كان لديه تدبير أو جزء من المال فالأبناء يستحقونه كمكافآت في المناسبات المتلاحقة.
3: نعم، نواصل حديثنا أيها الأعزاء ووقفتنا مع هذا المرفأ لنعود بعدها لإكمال حوارنا في مرافق.
2: مرافق
1: مرافق.
5: في حياتنا نتعرض لكثير من الأحداث، وهذه الأحداث من الممكن استثمارها في غرس الكثير من المعاني الإيمانية والقيم الجمالية والمفاهيم التربوية في نفوس الأطفال. فالمربي الناجح هو من يمتلك صفة حسن استغلال الحدث وتوجيهه توجيها مناسبا لغرس مفاهيم إيمانية وجمالية في نفوس المتعلمين والمتربين، تؤثر تأثيرا بالغا في نفس المتعلم وفكره، لأنه يكتسب مفاهيم وقعت تحت حاستي السمع والبصر، وهذه هي درجة اليقين التي هي أعلى مراتب التعلم، كما أنها تمتاز بتنويع المفاهيم ولا تقتصر على مفهوم واحد، وهذا مما يجعل المتعلم في استمرارية للتعلم دون شعور بالملل. وهي أيضا تفتح قنوات الحوار بين المربي والطفل، مما يؤدي إلى تنامي الأفكار والمعلومات لدى المتعلم. وقد سبق بذلك المربي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، حيث حرص أشد الحرص على إشراك الأطفال في كثير من الأحداث، كما اهتم بتوظيفها في تربيتهم تربية إيمانية وجمالية وأخلاقية. فها هو يصطحب معه غالبا في عيادته للمرضى وإجابته لولائم العرس صغار الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وأدب التهنئة من الأداب الاجتماعية التي يجب مراعاتها في إعداد الولد تربويا وتكوينه اجتماعيا، لتنمو في شخصيته نزعة حب الاجتماع وتتوثق روابط المحبة والأخوة مع من يصلهم ويلتقي معهم ويرتبط بهم، فتصبح في نفوسهم مع الأيام خلقا وعادة، كما أن صلة الرحم من الأعمال الصالحة التي يجب على الأم والأب أن يقوما بها مع الطفل كلما تيسر ذلك، حتى يتعود الطفل مثل هذه الصلة للأرحام، وحتى يعرف للرحم حقه ومكانته. فهذا التزاور بالنسبة للطفل يحبب إليه الأقارب خاصة، كما يحبب إليه مخالطة الناس بصفة عامة، ويوسع عنده دائرة حركته واطلاعه، كما يتعلم الطفل كيف يتحكم بسلوكه أثناء زيارة الأقارب. وينصح الأهل البدء بالزيارات القصيرة وتعليم الأطفال مسبقا ما هو متوقع منهم ومكافأتهم حين يحسنون التصرف في الزيارة، كما يجب تشجيع الأطفال على الجرأة وحسن التصرف أمام الآخرين وتعويدهم الردود الصحيحة المناسبة.
3: شكرا للمستشارة الأستاذة فاطمة الغامدي، وهذه المرافق التي نعرضها في برنامج مرافق فيها إشارات تربوية وأسرية لطيفة. معنا اتصال. ألو
6: ألو،
3: مرحبا، معنا أبو محمد.
6: أهلا والله، السلام عليكم جميعا، كيف حالك؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: أول شيء نشكركم على البرنامج، على الموضوع الهادف، ونسأل الله أنكم كلامنا نافع لكم المستمعين. اللهم صل على محمد.
3: يا رب يا رب.
6: وجهة نظري بخصوص المصروف، يعني طبعا هذه التقديرية تعتمد على من دخل الرجل، يعني أتوقع من 2000 ريال توقع كافية للزوجة أيا كانت طبعا. هذا للزوجة، وللشخص البالغ 1000 ريال سواء بنت ولا ولد، و500 غير البالغ بس تكون وصية عليه أمه. هذا في الوضع الحالي حكم الغلا ومن غلا.
3: ما شاء الله وزعتها يا أبو محمد بال بس أنت من أول ما بديت تقول على حسب ميزانية، يعني تقصد إذا كان دخله وفير ممكن يعطي المرأة أكثر من 2000 ريال؟
6: لا، ما على سبيل المثال مثلا، يعني خلنا نقول عشان أحسبها بنسبة تقديرية كوجهة نظر، مثلا من 20 إلى 25% يكون سبحان الله مصروف للبيت، مثلا من دخلك يعني. هذا تقنين بس وجهة نظر سبحان الله. بس قلت لك الآن بشكل عام تعرف قد يكون بعضهم راس مثلا 3-4 آلاف ما تكفي، لكن حسب شو اسمه الله صلى الله محمد يعني راتبه أو دخله. بس أنا أقصد لو الواحد عنده إمكانية على الوضع هذا يعطيهم إياه، بالعكس كفه وفه وما قصر يعني، والله يطرح فيه البركة. هذه وجهة نظر لا أكثر ولا أقل.
3: شكرا أبو محمد يعطيك العافية. هذه وجهة نظر أبو محمد في المصروف، يقول 2000 ريال للزوجة وألف ريال للأبناء البالغين و500 ريال لغير البالغين. وهذه المشاركة وسؤال مستمعينا، كم هو المصروف المناسب في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها سواء للزوجة أو للأبناء؟ وسؤالنا الثاني، من هو المسؤول بحق عن حسن تدبير المنزل وتصريف الإدارة المالية فيه، الزوج أم الزوجة؟ تعليقك دكتور عبد الرحمن على أبو محمد.
4: أولا أسعد الله مساه الأخ أبو محمد. ما ذكره جميل وجيد ونتفق مع ما ذكره، لكن يجب أن يقدر ما لدى الزوج من التزامات، أمور الحياة، إيجار، ديون، مشاكل. يجب أن يكون هناك جانب تقديري من قبل الزوجة ومن قبل الأبناء لظروف ووضع الزوج. فمثل ما ذكر ربما يكون هناك راتبه أقل من 20، إذا ذكر هل الجميع كلهم رواتبهم 20؟ مستحيل. لكن حتى لو كان فرضنا جدلا أن راتبه حدود 20، النفقة حتى بالنواحي الشرعية ليست المال فقط، توفير المسكن نفقة، توفير الطلبات داخل البيت نفقة، توفير المأكل والمشرب بأشكاله نفقة، الترفيه الذي يخرجون إلى المنتزهات وخلافه نفقة، المصروف العلاج نفقة، كل هذه نفقة معني بها الزوج أو الأب. المشكلة أخي الكريم أننا أصبحنا اليوم نرى أن النفقة مقدرة بقدر مالي. طيب إذا كان الرجل، دعنا نضرب مثلا أنه دفع 2000 ريال، هل سيكون فيها مأكل الزوجة ومشربها وملبسها؟ هل يكون فيها احتياجاتها الشخصية أو طلعاتها وسهراتها أيا كانت في 2000 ريال هذه؟ مستحيل.
3: خصوصا أن بعض الزوجات تأخذها وفي العيد لها كسوة وفي رمضان لها كسوة غير عن هذا المصروف.
4: أنا أقول لك المرأة أو الزوجة يحق لها أن تتدلل، ما عندنا نقول في هذا الكلام خلاف، لكن نحن في مسألة التقدير. إذا كان الرجل يمر بضائقة مالية أو لديه ظروف معينة أو أيا كانت، فيجب أن يكون هناك تقدير. طيب هل الرجل عندما يدفع ذلك المصروف هل يكون شاملا لكل شيء؟ لا،
3: يحتاج إلى نوع من الاتفاق. نعم. إذن يعني ما الذي يشمله؟ مثلا فواتير الجوال، مصاريف،
4: هذا هو
3: طلبات الأكل من خارج المنزل.
4: نعم. بينما الآن الخلاف الذي يحدث، لماذا ذكرت في بداية الحلقة أن المال هو من أكثر القضايا جدلية في شؤون الأسرة اليوم؟ لأن المرأة تعتقد أن الرجل ملزم شرعا وقانونا بذلك المبلغ المقطوع 1000، 2000، 3000 أيا كان ذلك المتفق عليه، ملزوم بالشرع وبالقانون، وهذا خطأ. النفقة الواجبة على الرجل في المأكل والملبس والمشرب والذي يدار فيه شؤون الحياة، مثل هرم ماسلو. لو اطلعنا ما يسمى في أقل درجات الهرم مكتوب الحاجات الأساسية، فالحاجات الأساسية التي يجب أن يوفرها الرجل للمرأة وللأبناء هي مأكلهم ومشربهم وملبسهم. طيب إن دفع شيئا من ماله 1500، 200 أيا كان، فهذا فضلة يدفعها الرجل لأبنائه، بل هي إكراميات، سمها ما شئت، مكافآت، سمها ما شئت، هدايا، كل ذلك. لكن هل تلك الهدايا وتلك المكافآت تدخل في مفهوم النفقة أو في مفهوم الإلزامية؟ أنا أعتبر أن هذه إحدى بوادر انهدام البيت.
3: خصوصا أحيانا دكتور عبد الرحمن يكون هناك التزام من الرجل وتعتاد الأسرة على هذا المبلغ، وفجأة يصبح لديه التزام آخر أو قرض بناء أو كذا،
4: أنا هذا الذي كنت
3: يعني اعتادوا على مبلغ معين.
4: فأنا لماذا قلت أن ذلك فضلة مال أو هدية أسمها ما شئت، لكن إن أصبحت في يوم من الأيام من الواجبات أو الالتزامات أنه إذا لم توفى لأحد أفراد الأسرة فإن الأب لا يحب أبناءه أو لا يحب زوجته، إذا أصبحت المحبة والاحترام بقدر العطاء المالي، فأنا سأقول لك الأسرة بدأت تتهدم بطريقة أو بأخرى. ربما هناك مثل يقول إن دخل الحب من الشباك زي ما يسمونها رب ال... لا، أنا أقول لك إذا دخل المال وأصبح هو الذي يدير مشاعرنا واحترامنا وقيمنا داخل المنزل من الرضا ومن السخط، فأنا أقول لك أن البيت سوف يؤول السقوط عاجلا أو آجلا، لأن ظروف الحياة لا نأمنها.
3: وإذا كان هناك حوار في أمور مختلفة في الأسرة، فما المانع أن يكون هناك حوار مالي، نحدد مثلا ما الذي خصوصا مع الموظفة، ما الذي لي وما الذي علي. أحيانا يخرجون وهم لا يعرفون من الذي سيدفع، وفي حال الخلاف تنقم الزوجة وأنا التي دفعت في تلك الرحلة أو في تلك السفرة، لأنهم لم يتفقوا على هذا الشيء.
4: دعني أقف كذلك جانبا إلى ناحية المرأة قليلا. المرأة الموظفة ليست معنية بالمصرف في البيت، ما دام أن الرجل من البداية من يعرف أنها موظفة ثم جاءت إلى بيته وهي موظفة، فليست مجبرة على الصرف، بل هو الذي مجبر أن يصرف عليها، وهذا حق شرعه الله. لكن إذا أنها جالسة في البيت من البداية ثم توظفت، فهذا يعتبر إكرامية من الرجل. هل يشاركها في ذلك أو لا يشاركها، هل يأمرها أو لا يأمرها؟ أنا أرى من وجهة نظري أن الرجل كلما ترفع عن النظر إلى مال المرأة واحترم ذاته، فإنه سوف يكون في عين مجتمعه وفي عين أبنائه وفي حتى في عين تلك الزوجة محترما. لكن إن بدأ ينظر إلى سفاسف الأمور ويحاسب بشكل، نحن نقول دبر، نحن لا ننكر ندبر، لكن هذا رزق وهبها الله،
3: يعني إياه. جميل أنها يسمح لها بالمشاركة، لكن لا ينظر أن يستغل هذا الراتب ويستغله بالقروض مثلا.
4: أزيدك من الشعر بيت، هناك للأسف من بعض الرجال من يتنصل، وأنا محسوب علي هذا الكلام، من يتنصل من المسؤولية كاملة عندما يرى أن المرأة توظفت، خلاص أنت مسؤولة عن البيت في الدخلة في الخرجة في الطلع. بل أزيدك من الشعر بيتا، الآن بعدما سمح للمرأة أن تقود السيارة تنصلوا بعض الرجال من حتى أن يقوموا بواجباتهم المعتادة. لماذا؟ لأن المرأة أصبحت تخرج من البيت.
3: سنقف مع المرفأ الثاني، لدي مداخلات على تويتر. أم مصعب تقول المرأة أكثر دقة من الرجل في تنظيم ميزانية البيت، لأن الرجل إما أن يكون مسرفا وإما أن يكون بخيلا، مستحيل أن يتوسطهما. يعني أم مصعب شوية متحاملة.
4: لا نشدد واسعا.
1: مرافق.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما أعظمه من كلام، إنه حديث عظيم من صاحب الخلق العظيم من لدن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. هذا الحديث يدلنا على معان عظيمة، على قيم رفيعة عالية المستوى في حياتنا. فإذا كان الإتقان في العمل من الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فحري بالعبد أن يبادر في تحسين أعماله وتكميلها. فما هي يا ترى الجودة في حياتنا؟ الجودة من الجود، وهي من كثرة العطاء، وهي من جاد وجود وأجاد، أي أتى بالجيد من القول والفعل، إنها تحسين وتجويد العمل. إن العبرة فيما نقوم بعمله ليست في أداء العمل فحسب، ولكن في الصفة التي نؤدي بها أعمالنا. الجودة في أبسط معانيها هي عمل الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة وبأقل تكلفة ومن أول مرة قدر الإمكان. إن الجودة في أبسط صورها هي في كفاءة أعمالنا، إلى أي مدى نستغل تلك

0: المستشار، مستشار تنمية المواهب البشرية الدكتور وليد الفوزان في فقرة مرافق وهذا المرفأ. نعود لاتصالات مستمعينا. ألو،
1: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية، حبيت أمسي عليك ومسي على الدكتور والمستمعين.
0: ويا هلا وسهلا فيك عبد الله
1: يطول
0: الشمري،
1: الشم. نعم حبيبي،
0: تفضل يا
1: نعم،
0: عبد الله.
1: يزيد فضلك. أولا حبيت أني أوافق كلام الدكتور قبل شوي، أنه إذا كان راح يقاس العطاء في المال ففعلا هنا تنهار العائلة للأمانة، المنزل ينهار بشكل كامل، لأنه العطاء أمور واجد يطول لي في عمرك. يعني الرجل يعطي كل شيء لعائلته، الرجل اللي يتقي الله عز وجل أولا في عائلته في بيته، عطاؤه أكبر من أنه يكون عطاء مادي. أما بالنسبة إلى التدابير، سؤال التدبير، أنا في وجهة نظري أن المرأة هي أفضل تدبير بالشؤون المنزلية في المادة، أفضل من الرجل للأمانة. وبالنسبة لسؤال اللي هو كم تقدر أنه تعطي مصروف إلى الزوجة أو إلى الأبناء، هي فعلا على، يعني على دخل الرجل، لأن الرجل مسؤول عن أمور كثير، مسؤول عن إيجار، مسؤول عن كهرباء، مسؤول عن توفير المأكل والمشرب. فهي اتفاق، يعني ايش اللي هو بيتحمله وايش اللي هي بتتحمله من جهة المصروف.
0: يعني
1: فهذا اللي
0: تقترح انه ما يكون فيه مبلغ محدد بقدر ما هو يقدر بقدره من الزوجان.
1: نعم صحيح، يكون
0: شكرا،
1: اتفاق بين الزوجات.
0: شكرا يا عبد الله
1: يطول
0: الشمري.
1: في عمرك.
0: عبد الله
1: شكرا لك.
0: الحضرمي هنا استاذ الدكتور عبد الرحمن على الواتساب يقول: عند وضع اي خطة للميزانية لابد من مشاركة جميع افراد الاسرة او معظمهم على الاقل، لان المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على انجاح اي خطة وتضع الجميع في موضع المسؤولية، وتتضح كذلك المبررات لمعظم التصرفات، وفي حال الازمات المالية يكون هناك نوع من التراضي والتفاهم فيما يمكن الاستغناء عنه لمواجهة الازمة. الأخ عبد الله يؤكد على نقطة الحوار والاتفاق حتى وان كان هناك وفرة مالية او كلا طرفي الزواج موظفان.
2: نعم، كلام الأخ. أول شيء خلينا نمسي على الأخ عبد الله الشمري بخير، ونشكره على رأيه الجميل فيما ذكره. بالنسبة للأخ الكريم عن طريق الواتساب، أنا أتفق معه، لكن هل كل شيء تحاور الأسرة فيه يجب أن يكون الرجل عندما يضع ميزانية للبيت؟ دعنا نقول أن راتبه 10,000 ريال، فهو أصلاً من قبل قد قام بوضع ميزانية المنزل في حدود مثلا 4,000 ريال. هنا الأسرة تتشارك 1، 2، 3، 4، لكن هناك إشكالية إذا أحد أفراد الأسرة عندما يقول: ومصروفي الشخصي هل يحتسب من داخل الميزانية 5 و4,000 مثلا، أم تكون مستقلة؟ بعض الناس هنا يحدث الخلاف، عندما يكون هناك في داخل البيت أكثر من صوت، ويعتقدون أن هذا الرجل لديه عصا سحرية يستطيع أن يخلق المعجزات. نحن الآن في زمن فيه من الصعوبة الشيء الكثير من النواحي المالية، هناك أقساط في بيت أو أقساط في سيارة أو إيجار أيا كان ذلك، فهو يتحمل الأعباء.
0: وارتفاع التكاليف، يعني
2: نعم
0: نحن جزء من هذا العالم،
2: نعم
0: ارتفاع أسعار
2: نعم
0: حتى الغذاء على مستوى العالم
2: نعم
0: يعني.
2: هذا كله عالميا موجود، وأنا جزء من هذا العالم. إذا الميزانية التي توضع داخل البيت ويتناقش فيها أفراد الأسرة هي ما يضعه الرجل أو بما يقدره الرجل، يعني مثل ما ذكرت لك بداية، بقدر مالي أو معين يتحاورون في هذا القدر، وليس في كل الراتب أو في كل المال.
0: كلامك هذا يؤيده مشاركة أو تؤيد مشاركة أخت هنا تقول في تويتر: بالنسبة للمصروف فهو يعتمد على الدخل الشهري، إذا كان الراتب أقل من 10,000 يتخلل بعض القروض والإيجار والفواتير وشراء المواد الغذائية. فترى، والكلام لها، أن مصروفي الشهري مع 4 أطفال 1,500 ريال، والله يبارك لي فيها.
2: هي تبقى قدرات، هي تبقى قدرات. في من تعطيه 200 ريال على قولتهم وتدعو لك، وهناك من تعطيها 10,000 كاملة وتقول هل من مزيد. هي تبقى قدرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الأخت الكريمة.
0: آمين. أيضا على تويتر

0: مشاركة من حساب ما هو واضح إذا كان رجل أو امرأة، يقول المصروف يعتمد على كرم الرجل وحسن تدبير المرأة. إذا الرجل دقيق في إعطاء المصاريف لابد من وضع قواعد لتجنب المشاكل، هذا من ناحية المصروف الشخصي. أما مصروف البيت فيقسم الفواتير ومصاريف البيت ومصروف العلاقات الاجتماعية وقسم للظروف الصحية وقسم الادخار لابد منه، واللي فيه يجعل للادخار. يعني فكرة أن التخطيط للمستقبل للعلاقات الاجتماعية، يعني قد تكون هناك مناسبة مثلا أحتاج أن أسافر فأحتاج تذاكر أو سيارة جاهزة أو كذا، بعض الأسر الراتب يقسم حتى نهاية الشهر تماما.
1: وأنا أتفق معك وقد ذكرت ذلك مسبقا، أن لدينا في الإدارة المالية خلل ويجب أن يعاد ضبطه، ولكن هذا عملية الضبط يجب أن تكون وفق قواعد أو وفق نقاط محددة، بحيث أنها لا إفراط ولا تفريط. الإشكالية عندما يكون المصروف أو مسمى المصروف الشخصي هو جزء من الميزانية بشكل دائم. الآن وهو يعني خلينا نتكلم عن البورصة عالميا. الآن عندما الواحد يساهم في أو يضارب في سهم معين، مستحيل أنه يبقى على نفس الميزانية. يعني قيمة السهم 4 ريال مستحيل أنه راح يبقى عليها، لابد أن يرتفع لابد أن ينخفض. كذلك نفس المصروف الشخصي، أنا كوجهة نظر أنه كلما كان هناك ارتياحا في الميزانية وارتياحا من القروض والمشاكل، فبالضروري سوف يرتفع المصروف الشخصي كفضلة ومحبة، اسمها ما شئت، وعطاء وكرما من الرجل. لكن الأصل الأصل الأصل لا يوجد في النفقة ما يسمى مصروف شخصي أو مصروف جيب. هذا يجب أن يفهمونه جيدا. نحن لا نريد أن نقنن ذلك أو نجعل له شريعة ينتهجها الناس. النفقة أمر والمصاريف أو الإهداءات أمر آخر. الإشكالية أخي المبارك عندما تصبح تلك المصروفات أمرا واجبا على الرجل، بينما النفقة لا تهم. الرجل يتحمل مثل ما ذكرت الفواتير، ولا أحد في المنزل ربما يسأل هل سددت فاتورة الكهرب أو لم تسدد.
0: هذا إذا شاركوا في توفير الكهرباء
1: نعم،
0: أصلاً.
1: هل هناك مصاريف معينة في البيت قد قام بها الرجل؟ هل هناك حالات استشفاء؟ هل هناك عطاء خارجي؟ لا تعلمها الزوجة والأبناء، وإنما يأتيهم كل ذلك على طبق من فضة، ثم يبدأون محاسبته. هنا سأقول أنه نذير شؤم. نحن نقول للرجل لا تبخل، ولكن دبر قدر المستطاع. إذا لم تستطيع التدبير فكن واضحا على أقل تقدير، إذا لم تكن حتى واضحا فحاول أن تداري لتسير السفينة بشكل سليم. ونطالب من الطرف الآخر على أقل تقدير. الرجل لا يحتاج من الأبناء ولا من الزوجة إلا لأمر واحد، وهو ابتسامة الرضا. الرجل يريد أن الجميع يكون سعيد، أن يقولون له شكرا، أن يقولون له أنت قد أسعدتنا. لكن وين الفلوس؟ وين مصروفك؟
0: وهذه
1: وين
0: فلان وهذا
1: راتبك؟
0: بيت فلان وهذا، خصوصا مع هذا الإعلام الاجتماعي
1: نعم
0: أصبحت هناك
1: نعم
0: كماليات انتقلت إلى مرحلة الأساسيات في حياة
1: أنا
0: الناس.
1: والله كنت جاي لك في هذه النقطة جدا جدا مهمة. هي رسالة أريد أن أوجهها لكل من يحمل في يده هذا الجهاز المسمى جوال، ولكل من يدخل مواقع التواصل الاجتماعي. حافظوا على النعم بعدم تصويرها وعدم إظهارها للناس. أولئك الذين يصورون ما لديهم من نعم، هناك أشخاص لا يوجد لديهم. هناك أشخاص لا يذهبون لا للكافيهات ولا يذهبون للعزائم ولا يلبسون كل شيء. إذا أن الله سبحانه وتعالى أكرمكم بمصاريف شخصية، بفلوس، بأموال، فحافظوا عليها بالستر والشكر والنفقة في مواطنها. لكن من يقوم بتصوير تلك النعم ثم يقول والله جتني عين، والله حسدني فلان، والله وين القارئ الفلاني وحد يقرأ علي، هو خطأك من البداية. أولئك الناس الذين يوميا أو يصورون يومياتهم في كل المواطن داخل المنزل وشرينا الكنبة الفلانية وسوينا كذا، هناك ناس لا يجدون حتى قوت يومهم.
0: نعم. محمد هنا ولعلنا نختم بهذه المشاركة يقول: برأيي الرجل والمرأة شريكين في تحديد مصروف المنزل، أما ما هو قيمة كم يبلغ مصروف كل شخص فهذا يعود إلى المصاريف العامة للأسرة، فقد يزيد وقد يقل حسب ما تبقى من الدخل. يعني يؤيد ما ذكرناه في حلقتنا. أختم بموضوع الاتفاق، أحيانا يكون الزوج في ضائقة مالية فيضطر إلى الاستدانة، أو أن يدخل في شراكة مع الزوجة في مشروع أو في مثلا المنزل، وتتحرج من أن تكتب أو توثق هذا الشيء.
1: الشرع لا يوجد فيه تحرج. المسلمون عند شروطهم والمؤمنون عند شروطهم، ما دام هناك نتحاكم في الشرع عندما نطالب بحقوقنا الزوجية، نتحاكم للشرع عندما نطالب بواجباتنا، فكذلك حتى من الناحية المالية. واكتبوه إذا تداينتم، أعتقد في آية الدين، مهما كان المرأة لها حق والرجل له حق، وكل منهما يحاول أن يحافظ على حقه.
0: نعم. إذن أيها الأعزاء، نصل لختام هذه الحلقة في مرافق، أتينا على مجموعة من المحاور، هناك مشاركات عديدة الحقيقة على تويتر، وإن كان بعض منها قد يكون مسائل شخصية لكن من الصعب الحديث عنها بشكل عام على الهواء. شكرا لكل من تابعنا، وفي الأسابيع القادمة يتجدد بكم اللقاء. شكرا لضيفنا الدكتور عبد الرحمن القراش الباحث الاجتماعي، ولزملائي خليل عيسى في التنفيذ، و ثامر المبدل في الإخراج، وكنت أنا معكم صالح العجرفي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
3: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة، ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق. إعداد وتقديم
3: صالح بن غرم الله العجرفي،
2: إخراج
3: ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على جانب القصص، وأيضا نستعرض العديد من الحكايات والروايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها ونتعلم منها أيضا الدروس والعبر التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في قصة اليوم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد.
4: الله يحييكم ويبقيكم.
3: الله يبارك فيك. دائما أنس بالحديث معكم دكتور في هذا البرنامج، برنامج حكاية قصة، دائما نستفيد من القصص التي تقدمها لنا. طبعا اليوم سوف نتحدث عن قصص من قصص القرآن الكريم، فما هي قصة اليوم التي سوف نتحدث عنها بإذن الله؟
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، لا شك أن القصص لها رونق خاص جدا، والإنسان حينما يستمع إلى قصة من القصص يجد فيها جانب من الانجذاب. وهذه القصص كل ما استفدنا منها ونزلنا تطبيقاتها على واقعنا وعلى حياتنا، لا شك أن الفائدة هتكون كبيرة جدا، والإنسان يستنير بمثل هذه القصص، سواء التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحكايتنا اليوم حول قصة من قصص الإعداد الإلهي لنبي كريم من أنبياء الله عز وجل. قصة اليوم نحكيها تحمل في طياتها معاني سامية من الإيمان والحياة والنخوة، وهذه القصة التي نتحدث فيها هي تعتبر بمثابة مصدر إلهام لكل من يمر بضائقة ولكل من يمر بمواقف صعبة وعصيبة. قصتنا اليوم حول قصة موسى مع بنات شعيب. موسى عليه السلام خرج من مصر وقلبه كان مثقل بالخوف والتوجس، اضطر أنه يترك أرضه وأهله هربا من بطش فرعون. وفرعون طبعا توعد موسى بالقتل بعد الحادثة التي حدثت، حادثة القتل التي وقعت في مصر، وكان هذا القتل حصل عن طريق الخطأ أثناء دفاع موسى عن أحد بني إسرائيل. كان موسى يدرك أنه هو كان مطلوب في الأرض التي نشأ فيها وعند فرعون كان مطالب، فخرج مستغيثا بالله سبحانه وتعالى، وكان يقوده رجاء وثقة بالله عز وجل. ولما خرج موسى كان قلبه مملوء بالدعاء والتضرع لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن موسى قال في وصف عجيب جدا، فخرج منها خائفا
3: يترقب.
4: ولكنه دعا وتوجه إلى الله عز وجل وقال قال رب نجيني من القوم الظالمين. فظل موسى يسير في الأرض ولا يعرف أين يتوجه، فالطريق أمامه كان طريق مجهول، والصحراء كانت صحراء قاحلة، لكنه في داخله مؤمن إيمان كبير جدا إن الله سبحانه وتعالى سيهديه سواء السبيل. سار موسى في هذا الطريق، سار أيام طويلة، يعني ما كان معاه زاد ولا راحلة وكان يكابد الجوع والعطش، حتى بدأ الضعف يتسلل إليه، وكان يعني يتوقف دائما للدعاء إلى الله بين يدي الله عز وجل، ويتوجه بالدعاء ويقول دائما عسى ربي أن يهديني ماذا؟
3: سواء السبيل.
4: بعد أيام عصيبة جدا وأيام شاقة وهو يسير في الطريق، وصل موسى إلى أرض مدين، وكانت مدين مدينة بعيدة عن سلطان فرعون، وفي مكان يعني واحة صغيرة مليئة بالحياة. اقترب موسى من بئر كبير وسط المدينة، رأى موسى مشهد، هذا المشهد لفت انتباهه. كان هنالك مجموعة من الرعاة يعني يزاحمون حول البئر، يسقون أغنامهم بلا يعني نظام، وبعيدين جدا عن الانتظام، وفي جانب من الزحام والفوضى، ولكن بمسافة بسيطة جاءت فتاتان وقفتا، يعني شابتان يمسكون أغنامهم مضطرين وينظرون ويشاهدون، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر بعد ما يكمل وينتهي الرعاة من السقي، هم بعد ذلك ماذا يبدأون بالسقي، يتمكنون من السقي بعد انتهاء الرعاة.
3: طبعا لا يستطيعون أن يدخلوا في وسط الزحام،
4: لا يستطيعون أن يدخلوا بين الرجال وفي وسط الزحام مع الناس. موسى اقترب من الفتاتين، كانت الفتاتين يعني عندهم جانب كبير جدا من الخجل والوجل، وفي جانب من الحياء الكبير عند الفتاتين كونهم يدخلون وسط الزحام. فبعفوية وطيبة موسى عليه السلام سأل الفتاتين: ما خطبكما؟ رفعت إحداهما رأسه وأجابت بصوت يحمل الكثير من الحياء: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ
3: كبير.
4: شيخ كبير. كانت في كلماتها إشارة إلى ضعفهما وعدم قدرتهما على مجاراة الرجال، فهي وأختها لا تخرجان للسقي إلا بسبب، والسبب أنه أبوهم كان شيخ طاعن في السن وكبير ولا يقوى على العمل، وليس هنالك رجل يستطيع أن يخدم الفتاتين. نظر موسى إلى الجمع ورأى كيف استغل الرعاة قوتهم وزاحموا الآخرين على الماء. كان قلب موسى مفعم بروح العدالة والنخوة، وعلى الرغم من كونه سار مسافة بعيدة جدا، وعلى الرغم من التعب الشديد والجوع، ما استطاع موسى أنه يقف موقف ماذا المتفرج. اقترب من البير ودحرج الحجر الثقيل الذي كان يغطي هذا البير، وكان الحجر من الضخامة، كان يحتاج إلى عدة رجال لتحريك هذا الحجر، لكن موسى معروف، موسى بقوته الجسدية النادرة وبعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل، استطاع أنه يزيح بمفرده هذا الحجر الثقيل. ثم بعد ذلك ملأ الدلاء بالماء وسقى أغنام الفتاتين للانتهاء من العمل. لم ينتظر موسى من الفتاتين ماذا؟ الشكر أو الجزاء، بل عاد إلى مكانه وابتعد عن الزحام بعد ما أدى المهمة بإتقان.
3: ذهب
4: موسى وسقى لهما ثم تولى إلى الظل.
3: نعم.
4: ابتعد وذهب إلى ظل الشجرة، حيث جلس موسى كان متعب وجائع. كان موسى في تلك اللحظة العصيبة في أشد حالات الضعف، لكنه كان يحمل في قلبه جانب من جوانب الإيمان الكبير بالله عز وجل والثقة بربه وبوعد الله عز وجل. رفع يديه إلى السماء وقال: ربي إني لما أنزلت إلي
3: من خير فقير.
4: ما مرت لحظات حتى عادت إحدى الفتاتين إليه، وكانت الفتاة تسير بجانب من الخجل الكبير الواضح، وتخفض بصرها وما تنظر إلى موسى، وتحرص بصوت يعني واطي ألا يسمع أحد كلامها، وإنما تتكلم بكلمات هادئة جدا. قالت فقط: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فرأى موسى في هذه الدعوة علامة فرج من الله سبحانه وتعالى، نهض وصار خلفها. كان يسير، يقولون يسير أمامها ليتجنب النظر إليها، بينما هي كانت الفتاة تدله على الطريق بصوتها. كان هذا التصرف دليل قوي جدا على أمانة موسى وحيائه وعدم تجاوزه للحدود. ولما وصل موسى إلى بيت الشيخ الكبير وجد رجل وقور وحكيم، ويقال إنه نبي الله شعيب عليه السلام. استضاف الشيخ الوقور الكبير موسى بحفاوة وطلب منه إنه يحكي قصته، وجلس موسى مع شعيب وسرد حكايته كاملة، كيف نشأ في قصر فرعون، وكيف اضطر للهرب من فرعون بعد حادثة القتل حينما قتل القبطي، وكيف قاده القدر إلى مدين. استمع شعيب بكامل تفاصيل موسى يتكلم، بجانب من الفضفضة موسى تكلم، ثم طمنه وقال قال لموسى عليه السلام: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد فترة تحدثت إحدى بنات شعيب إلى والدها قائلة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت من؟
3: القوي الأمين.
4: كانت كلمات هذه الفتاة تعكس جانب من إعجابها بصفات موسى وما رأت من موسى من القوة لما ظهرت عندما أزاح الحجر، وأمانته في تصرفاته وكيف أنه غض البصر. اقتنع شعيب برأي ابنته، ثم عرض على موسى الزواج بإحدى ابنتيه مقابل أنه يعمل لديه مدة من الزمن. الله سبحانه وتعالى قال على لسان شعيب: إني أريد أن أنكحك
3: إحدى بنتي هاتين
4: على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. كان هذا الاتفاق اتفاق كريم، لم يتردد موسى في القبول، وقال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت
3: فلا عدوان علي،
4: والله على ما نقول وكيل. فتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبدت يعني حياة جديدة لموسى عليه السلام. عمل مع شعيب وتزوج إحدى بناته ليعيش في كنف أسرة صالحة تهيئه للمهمة العظيمة التي تنتظره من مواجهة فرعون وإنقاذ بني إسرائيل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن موسى عليه السلام أنه قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني الذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. فموسى عليه السلام كان رجلا حييا، وهذا يدل على خلق الحياء اللي ظهر في كل تصرفاته سواء مع الفتاتين أو مع شعيب. فلما موسى عليه السلام يعني لما جاء عند الفتاتين على طول كلمة واحدة: ما خطبكما، كلمة واحدة. ولكن لما وصل عند شعيب وحكى فقص عليه
3: القصص، قال: القصص. لا تخف نجوت.
4: فلما جاء عند شعيب أخذ راحته، لأنه رجل لرجل يتكلم، ثم بعد ذلك أخذ يعني جانب من الكلام الطويل، ثم بعد ذلك يعني استرسل في الموضوع وتكلم كلام يعني عجيب جدا. فإذا كان هذا الاتفاق اللي حصل بينهم، موسى التزم بهذا الوعد. يعني هذه يعني خلاصة لهذه القصة العجيبة من قصة موسى مع بنات شعيب. وهذه القصة في الحقيقة فيها العديد من الوقفات والدروس والعبر التي تنير لنا الحياة بمشيئة الله
3: بإذن الله. وسوف نعرف ما هي هذه الفوائد، لكن بعد هذا الفاصل دكتور استاذنك في فاصل قصير، ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
1: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: أعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية.
4: الله يحييكم.
3: بارك الله فيك دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة موسى مع بنات شعيب، وقصص من قصص القرآن الكريم. الآن نريد أن نتعرف على الدروس والعبر المستفادة حقيقة من هذه القصة.
4: الحقيقة قصة موسى مع بنات شعيب من القصص العجيبة جدا، وفيها تطبيقات كثيرة جدا في واقعنا التي نعيش فيه. وهذا الواقع الذي نعيش فيه فيه يعني بعض التطبيقات نستفيدها من خلال إضاءات هذه القصة، من ذلك التوكل على الله عز وجل في أحلك الظروف.
3: نعم.
4: موسى عليه السلام خرج من مصر هارب، لا يملك لا مال ولا مأوى، لكنه لجأ إلى الله عز وجل بدعاء صادق: رب نجني من القوم الظالمين. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وثق أن الله سبحانه وتعالى سيهديه إلى طريق الحق. فالتطبيق الذي نستفيد منه عندما يعني تواجهك صعوبات أو أنك تشعر بالضيق، استعن بالله عز وجل، أدعو الله عز وجل بإخلاص وتوكل على الله. والتوكل على الله عز وجل لا يعني أنك أنت ما تتخذ الأسباب أو العمل، بل إنك تقوم بالجهد مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك ولن يتركك. فهذا جانب مهم جدا، درس عظيم جدا. ولموسى كان يقول توكلت على الله عز وجل ثم قعد في مكاني وما تحرك، ولكنه بذل الأسباب بعد أن توكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا التوجه إلى الله عز وجل في الأزمات يعزز جانب القوة النفسية للإنسان، ويهديك الله سبحانه وتعالى إلى أفضل الخيارات. ولما توجه ماذا؟ تلقاء مدين، يعني هو تحرك، بدأ موسى بالعمل. هذا جانب مهم جدا. هذا الجانب يقودنا إلى جانب آخر من جوانب هذه القصة، قضية الاجتهاد في الدعاء. موسى عليه السلام ما اكتفى فقط بالدعاء عندما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأيضا بذل أعمال في سبيل أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من هذا الأمر الذي يدور في خلده وفي باله. بادر بمساعدة الفتاتين على الرغم من تعبه وجوعه ليجد الخير في دعوة أبيهما، بعد أنه سبحان الله يعني فترة من التعب، مع ذلك قدم الخير والمعروف. فإذا احنا نحتاج أنه نجمع بين العمل والدعاء. فإذا كنت تبحث عن وظيفة أو رزق، دائما اعمل بجد وتوكل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء الدائم، ولا تنتظر أنه الحلول تأتيك على طبق من ذهب دون أنك تبذل الجهد. فأبواب الفرج تفتح دائما بالعمل والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لو لاحظنا في هذه الحكاية والقصة أيضا جانب مهم جدا، جانب الحياة والأدب في التعامل بين الجنسين.
3: نعم.
4: وهذا جانب مهم، يعني ظهر حياء الفتاتين عندما قالتا وأبونا شيخ كبير. هذا يدل على عفة الفتاتين، كما أن موسى أظهر حياء كبير جدا وأمانة كبيرة لما سار أمام الفتاتين ويتجنب كان النظر إلى الفتاة، وهو موقف يعكس جانب من جوانب الاحترام والتقدير والأدب في التعامل مع الجنس الآخر. لذلك يعني من الجوانب المهمة جدا دائما حين نحتاج أنه نتعامل يكون هنالك بين الجنسين جانب، خاصة من الاحتكاك الكبير مع الجنسين يحتاج إلى جانب من الأدب واحترام الحدود الشرعية، سواء كان في مكان العمل أو الدراسة. هذا جانب مهم جدا دائما الإنسان يذكر به نفسه. من الأشياء المهمة جدا دائما راعي الحياة في أفعالك وفي كلماتك. الحياة خلق من الأخلاق اللي تعطي للإنسان هيبة واحترام بين الناس وأيضا في المجتمع. فهذا جانب مهم جدا وفائدة عظيمة من فوائد هذه الحكاية. أيضا جانب من جوانب هذه الحكاية قضية النخوة والشهامة في مساعدة الآخرين. فعندما رأى موسى الفتاتين عاجزتين عن السقي بسبب تزاحم الرعاة، ما وقف موسى موقف المتفرج، بل تدخل وساعد الفتاتين دون انتظار مقابل أو جزاء أو كلمات شكر أو رسائل تعبر عن التقدير، بل مباشرة موسى بادر بهذا الأمر، مبادرة بما تمليه عليه نخوته وشهامته في مساعدة الآخرين. فإذا من الأشياء المهمة دائما الواحد يكون سباق لمساعدة المحتاجين، وخاصة المحتاجين الذين في محيطك، سواء كان ذلك من تقديم يد العون أو الدفاع عن المظلوم ومساعدة وتفقد أحوال الناس، وخاصة الناس القريبين منك وممن ترى أنت حالهم. أيضا اجعل المروءة والرجولة جزء من قيمك اليومية، مثل مساعدة كبار السن أو حل المشكلات الآخرين. هذه كلها من جوانب المروءة والنخوة اللي الإنسان لابد أنه يتميز بها.
3: جميل.
4: من الجوانب في هذه القصة أيضا قضية القوة والأمانة، دائما معيار الكفاءة. فعندما قالت إحدى الفتاتين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
3: الأمين.
4: دعت إلى اختياره لأنه يجمع موسى بين القوة في قضية قصة رفع الحجر، والأمانة من خلال تصرفاته المهذبة والمؤدبة من موسى عليه السلام. فدائما في معيار للكفاءة، قضية القوة والأمانة في حياتك أنت المهنية. اجعل الكفاءة والنزاهة أساس لعملك، وكن دائما يعني مرجع للثقة في أدائك من خلال القوة في أدائك، وأيضا الأمانة والنزاهة في عملك وفيما تؤديه من أعمال يومية. فأيضا هذا يدعون أن الناس اللي دائما قائمين على الأعمال وعلى الشركات وعلى التوظيف والموارد البشرية دائما يعني توظيف الآخرين أو العمل معهم، دائما المفترض أنهم يبحثون عن الشخصيات اللي يتحلون دائما بالكفاءة والنزاهة ويجمعون هاتين الصفتين. فجانب مهم جدا أنه يكون في توازن في هذا الجانب. بعض الناس ينظر فقط لجانب القوة ثم بعد ذلك يخسر جانب النزاهة والجانب الأمانة،
3: أو نوازن
4: بين الجانبين، جانب القوة والنزاهة، لأنه خير من استاجرت القوي
3: الأمين.
4: الأمين فهذا معيار واضح جدا من معيار الاختيار والمفاضلة في جوانب كثير. وهذه تبين
3: شخصية قوية هذا الرجل،
4: شخصية قوية
3: صحيح.
4: وأيضا جانب عنده جانب ديانة وجانب من الأمانة ورجل يوثق به. هذا جانب مهم جدا.
3: جميل.
4: أيضا من الوقفات المهمة في هذه القصة قضية اختيار الزوج بناء على الأخلاق والصفات الحميدة. شعيب عرض على موسى الزواج من إحدى بناته لأنه رأى في موسى عليه السلام الصفات المناسبة للزوج الصالح، قضية القوة كما ذكرنا، الأمانة، الحياة، أو يعني العفة، النزاهة، الشهامة، هذه كلها صفات حميدة تميزت يعني في شخصية موسى عليه السلام. فإذا دائما حدنا لما نجي نختار اختيار شريك الحياة لابد أنه نجعل معيار مهم جدا جانب القيم والأخلاق، وليس فقط كما يعني كثير من الناس في جوانب مع يعني معيار اختيار الشريك في الحياة الزوجية ينظرون فقط لجانب المال أو المظاهر وينغرون بهذه الجوانب التي سرعان ما تزول وتنتهي. فهذه من الأشياء المهمة جدا في الاختيار. أيضا قضية يعني هذه في جوانب أولياء الأمور دائما يكونوا حريصين على تزويج البنات من رجال ويكونوا أكفاء ويحملون الصفات اللي تضمن لهم حياة لبناتهم، حياة مستقرة وحياة كريمة. وليس عيبا أن يختار الإنسان لابنته من يثق به من الناس الكرام والذين لهم يعني جانب من الصفات الحميدة ويحملون الشهامة والأمانة والنزاهة. هذا جانب مهم جدا. فإذا اختيار المعايير المعيارية في جانب الاختيار جانب مهم جدا، ولا ينغر الواحد بالمظاهر أو المال أو الجوانب التي سرعان ما تزول. أيضا من الوقفات المهمة أهمية العمل والإخلاص فيه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، رواه مسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها، يطيف ببئر يدور حولها، ونزعت له بموقها، أي استقت له بخفها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: التكبير يتأكد في عشر ذي الحجة، وهو عند أهل العلم على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق معناه أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، وإنما يكون في جميع الوقت، وهذا يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
3: في أي وقت تكبر؟
2: في أي وقت. والقسم الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، هذا يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان قد رمى جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. ومعنى ذلك أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد من ظهر يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، يجتمع هنا التكبير المطلق والمقيد، لكن ينفرد المطلق من بداية العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج، وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج. ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه السنة ويتأكد إحياؤها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، لأننا نجد أن هذه السنة هجرها كثير من المسلمين مع الأسف. يعني كان الناس في الزمن السابق إذا دخلت العشر الأواخر سمعت أصوات الناس بالتكبير في المساجد وفي الأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويعرف الناس أنها بالفعل دخلت عشر ذي الحجة. أما في الوقت الحاضر فتجد أن الإنسان يدخل المسجد ولا يسمع أي صوت من التكبير. فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله.
1: خير عند ربك.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وللنسائي أيضا: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه. المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع. يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة، تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد روايته للقصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالإحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب والتقاط السيارة له من الجب ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب بعلاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل على فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
3: الصلوات واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى كلها، مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص. الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت للمسلمين نازلة، فإنه جاء فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له. إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاة والزكاة والأمانة والفرج والبطن واللسان. رواه الطبراني في الأوسط. وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: ثم الصلاة 3 مرات. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر الحديث. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الحاكم. وعن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حرم على النار. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواته رواة الصحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. رواه أبو يعلى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء.

قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله.

0: أكبر
1: الله أكبر.
2: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
3: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم بعنوان ملوك في محراب الحرمين.
2: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلاة، وظل على هذا حتى مرض، فقال لأصحابه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل الأمر هكذا في خلافة الراشدين، وكان الصحابي هبيرة بن الثقفي أول من تولى الإمامة في مكة بعد أن صار أميرا لها، ثم صارت مهمة الصلاة في الحرمين من أعمال حاكمي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وظل الأمر هكذا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، فلما كان القرن الخامس الهجري أناب الحكام العلماء ليصلوا بالناس، وشهدت المملكة العربية السعودية إمامة بعض ملوكها المسلمين. فمن هؤلاء الملوك وما قصتهم مع محاريب الحرمين الشريفين؟ مع تأسيس الدولة السعودية أقرت إمامة العلماء للحرمين الشريفين، وعهد حكامها بالصلاة للحفاظ الثقات، وتوالى على الحرمين أئمة للحرم كانوا ملء السمع والبصر، على أن التاريخ يسجل لنا عدة مرات أما فيها ملوك المملكة العربية السعودية المسلمين في الحرمين. يأتي على رأس هؤلاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي أما المصلين في المسجد الحرام 6 مرات، حيث شهد يوم الخميس الموافق لغرة شهر ذي الحجة من سنة 1374 للهجرة، الموافق لسنة 1955 الميلاد، الإمامة الأولى للملك سعود. فعندما أذن لصلاة المغرب طلب عدد من علماء المسلمين الذين قصدوا مكة للحج من مختلف الأقطار من جلالة الملك سعود أن يؤمهم في الصلاة، فلما قضيت الصلاة تقاطر كبار الحجيج ورؤساء وفودهم فحيوا جلالته وهنأوه بموسم الحج وشكروا له جهوده الحثيثة في سبيل راحة الحجيج، ثم صرف جلالته في موكبه صوب القصر الملكي بالمعابدة.
5: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب.
4: وفي صلاة عصر السبت 11 من شهر شعبان لسنة 1377 الهجرة، الموافق لسنة 1958 الميلاد، خرج الملك سعود من قصره بجدة ميمما وجهه إلى مكة قاصدا العمرة، فاحتفى به الناس في الطريق. ومع وصول جلالته مكة أطلقت حامية مكة 21 طلقة تحية مستحقة لجلالته، ثم دخل من باب السلام فطاف بالبيت العتيق، ثم صعد إلى سطح الكعبة المشرفة حيث تفقد عمليات الترميم، ثم دخل الكعبة المشرفة فوضع الحجر الأخير في الكسوة الرخامية، ثم انطلق جلالته إلى المشعر الحرام بين الصفا والمروة، وتوجه تلقاء المسجد لأداء فريضة المغرب، وطلب منه المصلون أن يؤمهم ففعل. ومنها إمامته السادسة والأخيرة التي كانت في يوم الخميس 2 من محرم لسنة 1381 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد، حيث قصد البيت العتيق فدخله فطاف به، ثم أما المسلمين في صلاة المغرب.
6: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: كما أما جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز جموع المصلين في المسجد الحرام، حيث توجه فطاف بالبيت، ثم حانت صلاة المغرب، فطلب منه الشيخ عبد الله الخليفي وكان إمام المسجد وقتها، فاعتذر الملك بلطف، لكن الشيخ الخليفي أعاد فألح على الملك، وهنا جاء صوت المؤذن الشيخ عبد الله بصنوي فحسم الأمر، حيث قال في مكبرات الحرم: إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يؤم المسلمين، وأقام الصلاة. فلم يجد الملك فيصل بدا من التقدم، فتقدم فصلى في الركعة الأولى بسورة الضحى، وفي الثانية بسورة الشرح، ثم عاد موكب الملك إلى جدة وبصحبته أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني آنذاك، فضلا عن الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد العزيز. ولمن أراد مزيد علم في هذا الموضوع فليراجع كتاب معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الذي عنون له باسم تاريخ أمة في سير أئمة، وكذلك كتاب أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي للأستاذ عبد الله بن أحمد آل علاف. أما المسجد النبوي فقد شهد إمامة الملك سعود للمصلين 3 مرات، كلها بعد أن ينتهي إمام المسجد النبوي آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح من خطبة الجمعة، فيطلب من جلالته أن يتقدم لإمامة المصلين.
0: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، فهذا إمامكم الأعظم الملك سعود حفظه الله يتقدم فيصلي بكم صلاة الجمعة، تقبل الله منا جميعا.
6: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم

0: فكانت الإمامة الأولى يوم الجمعة 17 من شعبان لسنة 1377 للهجرة، الموافق لسنة 1958 للميلاد، وأما الثانية فكانت يوم الجمعة من شهر جماد الآخر لسنة 1378 للهجرة، الموافق لسنة 1959 للميلاد، وأما الثالثة والأخيرة فكانت يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا أيها السادة تنتهي هذه اللحظات السعيدة، تجردنا فيها من كل شيء واتجهنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو خيره وبره ونسأل رضوانه وغفرانه وعفوه. استمعنا فيها إلى دعوة الخير، إلى مزيد من شكر الله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم اتجهنا إلى الله تعالى نؤدي صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى، وقد رتل فيها جلالته، رتل في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة والليل إذا يغشى، فكانت لحظة من أسعد اللحظات في حياة هذه الأمة السعيدة بإمام المسلمين.
0: إلى هنا عزيزي المستمع أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وأن أتلو القرآن.
4: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
6: فوشوش في أذني وقال لي الليلة تصلي بنا التراويح.
7: الله أكبر
8: الله أكبر.
9: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
10: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: مع القرآن
1: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته
0: نسمع متدبرين ننصت خاشعين نتدبر نتلو عسى أن تحف أرواحنا الرحمات
1: وتظل قلوبنا البركات مع القرآن.
0: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر
0: مع القرآن.
1: مع القرآن. مع القرآن.
2: مستمعينا الكرام، التمني طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا أو بعيد الوقوع، كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: التمني أن يطلب الإنسان أمرا لا يرجى أو يترقب حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال. بعض الناس مستمعينا الكرام يتمنى عند موته الأمنيات التي فات وقت. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تعالى: يخبر الله تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله عز وجل وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان قد أفسده في مدة حياته. قال: قد هاده والله ما تمنى أن يرجع إلى أهله وإلى عشيرته، ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى: يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت، كذلك في جنب الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال الإمام البغوي رحمه الله رحمة واسعة أن ابن عباس قال: ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الله الرجعة عند الموت. وفي الآخرة يتمنى بعض الناس الأمنيات التي فات وقتها فيندم وكذلك يتحسر ويحصل له الهم والغم بسبب ذلك. ودعونا نستعرض بعض هذه الأمنيات، نسأل عز وجل السلامة والعافية أن يعود إلى الدنيا ليتوب ويكون من المؤمنين المطيعين. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال هؤلاء المشركون بربهم إذا حبسوا في النار: يا ليتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوب ونراجع طاعة الله عز وجل ولا نكذب بآيات ربنا، أي ولا نكذب بحجج ربنا ولا نجحدها ونكون من المؤمنين. يقول: ونكون مع المصدقين بالله حججه ورسله. وقال جل وعلا: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يتمنون أن يردون إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة، أي لآخرتي التي لا موت فيها. يا ليتني قدمت لحياتي. تأملوا مستمعينا الكرام في جوانب هذه الآية العظيمة وتحديدا في كلمة لحياتي، والحياة الحقيقية، الحياة السرمدية، الحياة الأبدية، الحياة الباقية هي الحياة الأخروية. يا ليتني قدمت لحياتي. وأيضا نشبه حالنا في هذه الدنيا أن الدنيا كالمطار، الإنسان إذا جاء المطار يكون مستعجل من أجل إنهاء الإجراءات واللحاق بالطائرة ليصل بإذن الله عز وجل إلى وجهته. وهكذا هي الدنيا، الإنسان يكون في هذه الدنيا كأنه في المطار. لو جاء أحد وقال سأبني شيئا في المطار، ولا سأقيم تجارة في المطار، وسألبث المطار، لا عد أنه من غير العقلاء. فالدنيا من باب أولى، لأننا جميعا مسافرون في هذه الدنيا. بل أنا أحد في إحدى المجموعات الواتسية، سبحان العظيم، يعني تقريبا ما بين تعزية برحيل والدة أحد الزملاء، وبين التهني أيضا بقدوم مولود، ما بينهما تقريبا قرابة 48 ساعة. فتأملت حقيقة في حال الدنيا، هذا غادر ورحل عن هذه الدنيا، وهذا قد أتى إلى الدنيا. فجميل حقيقة أن نركز وأن نستوعب حقيقة الدنيا حتى لا ننجرف، وبالتالي ربما يكون هناك انصراف عن الآخرة وانكباب كبير جدا على الدنيا. مع أن القرآن الكريم قد وضح طريقة التعامل مع الدنيا، وطريقة كذلك تخصيص الوقت المناسب لها، حينما قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. إذن مستمعين الكرام، حديثنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله عز وجل، لكن نريد أن نقرأ هذه الآية العظيمة قبل أن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. جميل إنسان أن يضع للآخرة نصيبها، وأيضا للدنيا نصيبها، وأن يكون نصيب الآخرة هو الحظ الأوفر والأكثر، حتى بإذن الله عز وجل يفلح ويسعد، ليس في الآخرة فقط وإنما في الدنيا والآخرة. نذكر مستمعينا الكرام ونميط اللثام عن موضوعنا في هذه الحلقة، سيكون بإذن الله عز وجل حول أضواء وهدايات هذه الآية الكريمة، يا ليتني قدمت لحياتي، ستكون إن شاء الله مدار حديثنا. فمرحبا بكم أينما كنتم، نريح الأسماع بتلاوة طيبة مباركة.
0: مع القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترك

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد البديع غيلان، جزاه الله خيرا. نذكر مستمعينا الكرام بموضوعنا في هذه الحلقة، يا ليتني قدمت لحياتي، وهي الآية الكريمة التي تلاها الشيخ الكريم قبل قليل، فجزاه الله خيرا، وهي قد جاءت في سياق سورة الفجر. هذه أيضا مشاركة مستمعينا الكرام، وأبيات شعرية من أخينا عمر يقول: سامح فإنك في النهاية فاني، واجعل شعارك كثرة الغفران، وابسط يديك لرحمة ومودة حتى تنال محبة الرحمن. ليس التباغض من شريعة أحمد، بل إنه لبضاعة الشيطان. سامح أخاك وإن تعثر طبعه، إن التسامح شيمة الشجعان. شكرا جزيلا لأخينا عمر على هذه الأبيات الجميلة، والتي تتفق مع موضوعنا في هذه الحلقة، يا ليتني قدمت لحياتي. الإنسان دائما يجب عليه أن يتعملك على حظوظ نفسه، وأن يتسامح مع إخوانه، ليس لأجلهم وإنما لأجله هو، حتى يعفو الله عز وجل عنه في هذه الحياة الفانية، الحياة التي جميعا سنرحل عنها. وحقيقة مستمعينا الكرام، يعني الإنسان ربما قد يحدث موقف من أخيه فيه خطأ أو تجاوز عليه، الإنسان يجب عليه أن يعفو وأن يصفح ويسامح، حتى إذا رفع أكف الضراعة الله عز وجل وطلب العفو أن يعفو الله عنه، فالجزاء من جنس العمل. هذه أيضا مشاركة مستمعين الكرام من أخينا سميح يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ينقل قول الله عز وجل: الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، والعاقل من عمل لها لا لسواها، فإن استقام على شرع الله فقد فاز بخيري الدارين، ويا له من فوز عظيم. وأيضا مستمعينا الكرام، ما دمنا نتحدث عن الدنيا، لعلنا قبل إن شاء الله الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأولى حياة قصيرة جدا جدا كالقطرة من الماء، والآخرة حياة أبدية سرمدية لا نهاية لها كالبحر المحيط وأعظم. لا تجعل القطرة الفانية بزخرفها الزائل وألمها المؤقت تفسد عليك البحر العظيم بنعيمه الأبدي. الحياة الدنيا حياة واحدة، ليس فيها دور ثاني أو إعادة امتحان، وإذا طال عليك الطريق فاستعن عليه بإدامة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حول أضواء وهدايات وأنوار هذه الآية الكريمة: يا ليتني قدمت لحياتي.
0: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: نتحلق وإياكم ومستمعينا الكرام حول مائدة القرآن الكريم مع صاحب الفضل والفضيلة والسجايا الكريمة الدكتور سعد بن عبد الرحمن الجريد، أستاذ الدراسات العليا بقسم الدعوة والرقابة بجامعة الإمام سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: نعم شيخنا الكريم، يا ليتني قدمت لحياتي، لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول خطورة الغفلة عن الدار الآخرة.
2: أحسنتم. هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم أحوال اليوم الآخر، كلا إذا دكت الأرض ودكت الأرض صفا صفا، وجاء ربك والملك يومئذ صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فمن أخطر ما يصاب به المرء في هذه الحياة الدنيا مرض الغفلة، والغفلة المقصود بها أن يغفل الإنسان عما خلق لأجله. ومن المعلوم أننا خلقنا لعبادته سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نتيجة لمشاغل الحياة والتشبث بها، ونتيجة لوساوس الشيطان، ينصرف الإنسان عن هذا الأمر المهم ويغفل، ولا يتذكر إلا حينما تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك نجد القرآن الكريم يبين عواقب الغفلة الوخيمة، وأنها مفضية إلى شر مستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فانظر كيف تسببت هذه الغفلة بأن يكون المصير نار جهنم والعياذ بالله. أيضا مما يبين خطورة الغفلة استحواذ الشيطان على الغافل. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن المعلوم أن الشيطان يحاول في هذه الدنيا أن يكسب جنوده حتى لا يفلتوا منه، ويقوم فيهم خطيبا يوم القيامة ويخبرهم أن الله تعالى وعدهم وعد الحق وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم، ويقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيضا من خطورة الغفلة أن الإنسان إذا غفل عما خلق له عوقب بالختم والطبع على القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله جل وعلا قال في كتابه أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. فهذه من العقوبات الباطنة التي قد لا يشعر بها الإنسان لارتباطه بالمحسوسات ولاستيلاء الغفلة عليه. ويكفي من خطورة الغفلة أن الإنسان يفجأه الموت وهو لم يستعد له استعدادا يليق به، فيكون غافلا جاريا وراء شهواته لاهثا وراء ما تشتهيه نفسه وما يميل به هواه ليحق عليه أو لتحق عليه كلمة الله تعالى، فيفجأه الموت فيقول أنا ذاك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك لخطورة الغفلة حذرنا الله تبارك وتعالى منها، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهكذا هي الغفلة تكون سببا لخسارة الدنيا والآخرة، فيمضي على المرء الأوقات الطويلة وهو غافل لاه، كما أخبر جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فاللهو إذن هو لهو القلب، ولهو القلب يتبعه لهو الجوارح، ولا يحس الإنسان بسرعة مرور الوقت ولا يعتبر بما يراه من المواعظ والآيات المسموعة والمشهودة، فيرى الموتى ينقلون من هذه الدنيا إلى قبورهم ولا يتعظ، ويرى آيات الله وكيف يصرفها سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه ولا يعتبر ولا يتيقظ. لماذا؟ لأنه غافل لاه ساه عما خلق له. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نعم،
1: أحسن الله ليكم يا شيخنا الكريم. لو تحدثنا عن أسباب الغفلة عن الدار الآخرة، الدار الحقيقية.
2: نعم، أسباب الغفلة كثيرة جدا، لكن أعظمها هو الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن كتابه وعن طاعته. فالإعراض هذا هو بلا شك من الأسباب الكثيرة، ومن أخطرها وأهمها اتباع الهوى. فاتباع الهوى بلا شك يرضي صاحبه، لأن المؤمن قيم على نفسه، يجب عليه أن يردع نفسه عن الهوى وعن الشهوات المحرمة. فكذلك النفس الأمارة بالسوء، إن لم تأمرها بالخير أمرتك بالشر. كذلك من أسباب الغفلة عن الآخرة الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. ولا شك أن الذكر يحيي القلب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فانظر كيف كان الذكر مقابلا للحياة، وكيف كانت الغفلة عن الذكر مقابلة للموت. فدل ذلك على أن الغافل لا يذكر ربه، وحي القلب هو الذي يذكر ربه. أيضا من أسباب الغفلة عن الدار الآخرة فتنة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بتزيين هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم أخبر جل وعلا عن حقيقة هذه الأمور: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالدنيا بشهواتها وزينتها تغر وتفتن، وهي للابتلاء والاختبار. فالغافل حينما يتعرض لموقف فيه خياران حلال وحرام، إن كان مال للدنيا وزينتها سواء من مال حرام أو شهوة محرمة، فإنه يؤثر هذا إذا كان غافلا، وإذا كان حي القلب فإنه يأباه وينهى نفسه عن الهوى، لأنه يدرك أن نهي النفس عن الهوى ثوابه جنة المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أسباب كذلك الغفلة جلساء السوء، فإن الإنسان إذا قارن من يعينه على الخير ويذكره ويعظه حينئذ يتخلص من الغفلة، وكم كان قرين السوء وبالا على صاحبه مرديا له في غفلته وارتكاسه، ليكون مآله أن يتبرأ بعضهم من بعض، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأصدقاء والأخلاء يوم القيامة والعلاقات: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. ماذا عن جوانب الحياة الحقيقية في الدار الآخرة؟ أحسن الله عليكم.
2: نعم، جوانب الحياة في الآخرة، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق أمور من لطفه لندرك بحواسنا ما أعده الله تعالى لعباده في الآخرة. فالحياة في الآخرة حياة حقيقية تختلف عن الحياة الدنيا. لا يموتون، لا يهرمون، لا يتغوطون، رشحهم المسك، لهم صفات قد خلقهم الله سبحانه وتعالى على صورة آدم 30 ذراعا كما في الأحاديث الصحيحة. أيضا خلق الله لهم سبحانه وتعالى متعا لا ندركها نحن بحواسنا، ويكفينا قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كلما اشتهى الإنسان من متاع ومن طعام ومن فواكه ومن حور عين، كل ذلك متيسر كما قال جل وعلا: قطوفهم دانية.
1: قطوفها.
2: ولذلك من أعجب ما ذكر في قوله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فقال الإمام الرازي: هؤلاء الخدم فما بالك بالمخدومين، يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فإذا كان هؤلاء الخدم بهذه الصفة، فما بالك بمن أعد الله لهم الكرامة وهم الذين يخدمهم أولئك الولدان.
1: الله.
2: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، ورضوان من الله أكبر. ويكفي للإنسان أن يرجع إلى الآيات التي حدثتنا عن الجنة ونعيمها وعن ما أعده الله لعباده المتقين، ليرى فضل الله الواسع، حيث أنه سبحانه وتعالى جعل لهم أجلا محددا لا ريب فيه، وجعل الجزاء فيه جزاء وافيا كرما منه سبحانه وتعالى.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بعد أن استعرضت لنا يعني جانبا من نعيم الدار الآخرة، النعيم الحقيقي كما ورد في الوحي من كلام رب العالمين، ما هي الوصفة لعلاج الغفلة في قلوبنا؟ أحسن الله إليكم.
2: الوصفة لعلاج الغفلة هو دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، والتوبة والاستغفار والإنابة، والتوبة من الذنوب، لأن الذنوب بلا شك تطبع على القلب وتسبب الران للإنسان. وينبغي للإنسان أن يتخذ جلساء صالحين يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا غفل، وكذلك المواعظ بلا شك. ومن أعظم الأدوية تدبر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما تعلم جعله الله سبحانه وتعالى شفاء وهدى وموعظة للمتقين، به تستنير البصيرة، وبتدبره يحيى القلب، وبمداومة تلاوته يشعر المرء بقربه من الله، ويشعر بالأنس والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلاوة على ذلك، ينبغي للإنسان أن يلازم الطاعة التي وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقيام الليل والوتر ونوافل الصيام والمحافظة على نوافل العبادات التي هي في الواقع سياج للفرائض. وبلا شك أن أسباب العلاج كثيرة لا نستطيع الإحاطة بها في مثل هذه العجالة.
1: صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعاد بن عبد الرحمن الجريد، أستاذ الدراسات العليا بقسم الدعوة والرقابة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، شكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة لناشئ نشأ في رحاب القرآن الكريم صدقي، جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه، وبارك الله في ما يقرأ من هذه الآيات الطيبة العطرة المباركة.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عثمان بن علي الحذيفي هذه التلاوة الطيبة المباركة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومرحبا في برنامجكم وساعتكم القرآنية المباشرة مع القرآن. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة أيها الكرام حول قول الله عز وجل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. مشاركات عديدة منكم جزاكم الله خيرا. هذه مشاركة من أختنا فردوس تقول: عجبا كيف يحرص أحدنا على شيء زائل لا محالة، وإن امتلكته طويلا وليت الأمر يقف عند الزوال لقلنا إن الأمر ربما يستحق ذلكم الجد والاجتهاد، لكن مع ذلك الزوال الحتمي لكل متعلقات هذه الدنيا، هناك محاسبة أخروية دقيقة على الزوائل تلك، لا سيما إن كانت ستورث حسرة وندما. يا رب رحمتك ورضوانك. شكرا جزيلا لأختنا فردوس. باخت الجدعاني يقول: نعم هي الحياة الحقيقية الأبدية، قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. شكرا جزيلا لأخينا باخت على هذه المشاركة. صلاح ينقل قول النفيس للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: على المسلم أن يترك الكسل ويترك التباطؤ ويبادر بطاعة الله عز وجل ما أمكنه ذلك، والفرصة أمامه مفتوحة، وإذا فاتت فلن تعود، وليس لك إلا ما قدمت. قبل أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. شكرا جزيلا لأخينا صلاح على هذه المشاركة. أبو عتيق يقول: مثل ما يندم الشخص إذا راحت عليه فرص في هذه الحياة بعدما يوصل العمر متقدم، سيندم يوم القيامة بأنه ضيع وقته في غير ذكر الله عز وجل والعمل الصالح. الله يهدينا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. شكرا جزيلا لأخينا أبو عتيق على هذه المشاركة. إلى زاويتنا الأسبوعية
0: مع القرآن. فضائل السور.
2: الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الزاوية من فضائل سور القرآن سنتناول بعون الله وتوفيقه ما جاء في فضل سورتي السجدة والإنسان. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، أخرجه مسلم في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر به من مواظبته صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يكثر منها، وهذا يدل على استحباب ذلك. فينبغي على أئمة المساجد أن يحرصوا على اتباع هذه السنة وقراءة هاتين السورتين سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة لما فيها من التذكير بخلق الإنسان، فآدم خلق في يوم الجمعة. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
0: فضائل السور مع الدكتور أحمد الباتلي.
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الباتلي هذا الحديث الطيب والمبارك حول فضائل السور في كتاب الله الكريم والقرآن الكريم، كله رحمة وفضيلة وأجر عظيم من الله عز وجل، وهو منة عظمى من الله سبحانه وبحمده على عباده. فلنحرص على هذا الكتاب الكريم تلاوة وتدبرا وتطبيقا في حياتنا واستشفاء أيضا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. نعود مستمعينا الكرام لقراءة بعض مشاركاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة. يا ليتني قدمت لحياتي. أم خليل تقول: يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الدائمة الباقية عملا صالحا. وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. شكرا جزيلا لأم خليل على هذه المشاركة. أيضا مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أمنيات يمكننا إدراكها الآن، فلنتداركها ما دمنا أحياء. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. نورة تقول: احرص على حياتك أشد من حرصك على الطعام والشراب والهواء، ولا تقدمن على حياتك أي شيء مهما كبر. أتدري أي حياة أعني؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. شكرا جزيلا لأختنا نورة على هذه المشاركة. أخونا أبو مجيد يقول: اغتنم الأيام الفاضلة ما دمت في صحة وعافية، وتزود من الطاعات والصدقات، وتدارك نفسك، فإن النفس أمارة بالسوء. فهنيئا لمن تفرغ للعبادة وهجر الوسادة، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. للنظر للصالحين ونحذو حذوهم لنفوز برضا الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد على هذه المشاركة، وكان ختامها مسك بهذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا، وربما أيضا نقرأ هذه المشاركة من أختنا مريم تقول: الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية التي فيها جميع مقومات الحياة من البقاء والسرور والسلام والحبور، هي الحياة الحقيقية التي ينطق الإنسان إذا شاهدها وشاهد حقائقها، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة التي يحيا الناس فيها ولا يموتون. شكرا جزيلا أختنا مريم. أيضا نقول: من نعيم الدار الآخرة لا يوجد مستشفيات، وإنما ولله الحمد والمنة الجميع إذا كان من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والدين منهم، من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، فلا يوجد مرض ولا يوجد هم ولا غم ولا حسد ولا حقد ولا غل، والجميع يتقلب في هذا النعيم المقيم. وأعظم نعيم في الجنة هو لذة النظر لوجه الكريم سبحانه وبحمده. أيضا هذه مقولة للإمام القيم عليه رحمة الله تعالى: العبد إذا أعرض عن الله عز وجل واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. شكرا جزيلا لأختنا هيا على هذه المشاركة. إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لختام برنامجنا، شكرا ودعاء عاطر لكم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعايته، وما أجمل أن نختم ساعتنا القرآنية بتلاوة عطرة طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع القرآن، مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
1: مع القرآن.
2: بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير.
1: قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور،
2: فهو روح الحياة وسعادة الروح.
1: مع القرآن.
3: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
4: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه.
3: خير عند ربك، عند ربك.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تلقين الميت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: تلاوة وتفسير، برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعدد ربنا نعمه على عباده التي لا يوفرها ولا يستطيع إيجادها سواه، تفضل بها على عباده، وهي تدعوهم إلى الاعتراف بفضله والإيمان به وتصديق وحيه ورسوله. ومنها قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. عبر بقوله ربكم لتذكيرهم بأنه هو الرب الخالق المنعم المكون للخلق والراعي لهم، معطيهم الأسماع والأبصار والأفئدة، وهو رب المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. وقد سخر البحر لتسير فيه السفن آمنة مطمئنة، تجوب البحار، تحمل الناس وأرزاقهم، وتوصلهم إلى ما يريدون. ولو أمر البحر أن يهيج لما استطاع إنسان ولا سفينة القرب منه أو الانتفاع به، لكنه سخره وجعله سببا لرزق كثيرين يصيدون الأسماك، يأكلون منها ويبيعون، ويحملون الأغذية وكل ما يحتاجون في حياتهم من الأشياء الكبيرة الثقيلة التي لا يحملها إلا السفن. وقد جاء التعبير بقوله لكم، أي سير السفن والفلك في البحر من أجل الآدميين، وذلك من رحمته بعباده، حيث علل ذلك بقوله إنه كان بكم رحيما. وهذه الجملة تأكيد لرحمته الواسعة التي شملت الكافر والمسلم والمدرك لحكمة الله، الشاكر وغير المدرك، والبر والفاجر والبعيد والقريب. ولو يؤاخذهم بما كسبوا لما ترك على ظهر الأرض من دابة، لكنه يعفو ويسامح ويرحم الكبار والصغار والناطق والصامت والمتحرك والساكن. ألا يستحق من يفعل ذلك أن يوحد بالعبادة وأن يشكر ولا يكفر؟ بلى، ولكن الشيطان لا يترك عباد الله، بل يفتنهم ويلهيهم عن كل ما ينفعهم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يذكر تعالى حال بني آدم ومعاملتهم لربهم، وأنهم يريدون منه كل شيء ولا يمتثلون لأمره في عبادته وطاعته، ويذكرهم بما يعتقدون وما يتصرفون به إذا ركبوا البحر. فإذا داهمتهم الأمواج وأخذت تقذف بسفنهم يمينا وشمالا وأيقنوا بالغرق، وحدوا الله وتوجهوا إليه بالدعاء مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون بفطرتهم أنه الإله الواحد القادر على دفع الضر وجلب النفع، فينسون آلهتهم وأصنامهم ويتوجهون إلى ربهم بالدعاء. وقد ذهبت عنهم الآلهة المزعومة وطارت من قلوبهم، وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فدعوه أن ينقذهم وأن يرفع عنهم ما هم فيه وأن يسكن الريح ويأمر البحر أن يهدأ. وقد كان هذا فعل أهل الجاهلية كلهم: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فإذا أمنوا وخرجوا من البحر وصاروا في البر وفي بيوتهم أو في مكان آمن بعيد عن البحر، أعرضوا عن توحيد الله والتضرع له وسؤاله السلامة، ورجعوا في اعتقادهم ودعائهم إلى أوليائهم من الأصنام والأوثان. وهذه طبيعة ابن آدم حين الرهبة والخشية والرغبة، وكل الناس يعتريهم ذلك إذا لم يكن إيمانهم ثابتا مخلصا موقنا. ولذلك قال تعالى: وكان الإنسان كفورا. الله هو خالق الخلق، وهو العالم بأخلاقهم وما يكنون. وقد أثبت هنا أن الإنسان بطبعه ينكر النعم ويجتري على موليها بالجحد والنسيان ونسبتها إلى غيره وعدم الإخلاص في عبادته. وإذا كان أهل الجاهلية يفعلون هذا الفعل، فإن أناسا كثيرين في هذا الزمن فعلوا مثل فعلهم، يتقلبون بنعم الله ويكفرونها ولا يشكرون الذي أعطاهم إياها، وينسون الفقراء الذين ليس لديهم ما يشبعهم في طعامهم اليومي، ولا يتأثرون بأحوال المسلمين المضطهدين المضيق عليهم في بلادهم. فإذا أصابهم قليل من الألم رجعوا إلى ربهم رجوعا وقتيا حتى يزول ما هم فيه، ثم بعد ذلك يعودون لما كانوا عليه. قال تعالى لهؤلاء الذين لهم حالان: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ خطاب للناس المعرضين عن الله في حال السلم المقيمين خارج البحر، وسؤال تقرير لهم هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض التي هم عليها وهم آمنون عليها مطمئنون، وهم يرون الخسف الذي حل بأمم سابقة فابتلعهم وأهلكهم عن آخرهم، ويرونه وهم أحياء آمنون في جزء من الأرض. إن الذي أوقع وقدر على الخسف السابق واللاحق قادر على أن يخسف بالمشركين والمنافقين والغافلين، هو قادر على أن يخسف بهم الأرض التي هم فيها. أفلا يستحق هذا الإله القادر المتصرف بالكون الذي بيده أمر النجاة وأمر العذاب أن يعبد ويوحد ويطاع ولا يعصى؟ إن هذه أيها الإخوة محاجة عقلية لا يمكن أن يجهلها إنسان أو يكذبها، ولكن الناس عن آيات ربهم معرضون. أو يرسل عليكم حاصبا، وهل أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أو يأمر الريح الشديدة فتتحرك وتحمل الحصى الصغار فيرميكم به حتى تدفنكم وتهلككم وأنتم لا تملكون منعها ولا تستطيعون الحماية منها؟ إن أي إنسان لا يأمن ذلك لأنه لا يعلمه ولا يقدر عليه. أفلا يستحق القادر عليه أن يوحد؟ ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وإذا أراد الله عذاب أمة وخسف بها أو أرسل إليها ريحا شديدة فلن يجدوا من يمنعهم عنها ولا من يخلصهم منها ولا من يتوكل بدفعها أو نجاتهم منها، أو يمنع أو لا، وهم لن يجدوا من يمنعهم من بأس الله. وكل الخلق يعترفون بجواب هذه المساءلة ويدركون معناها، لكنهم يشركون ويظلمون ويعصون ويعرضون عن الله، والله حليم رحيم لا يؤاخذ كل الناس بفعل بعضهم إلا إذا انتهكت محارمه علنا، وتمادى الناس في المعصية وكفر النعمة فقد ينتقم بما يشاء وهو القادر على كل شيء، والخلق أمامه ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ويستمر ربنا في مساءلة الخلق وضرب الأمثال لهم ليؤمنوا ويشكروه على نعمه ويعرفوا قيمتهم وقدرهم وقوتهم، فيقول: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ وهل يأمن الناس أن يعود الركاب إلى السفينة في البحر بعد سلامتهم منها مرات فيأمر الريح أن تهب فتحمل السفن وتطيح بها وتقلبها بمن فيها فتغرق ويغرقون؟ إن ذلك بسبب كفرهم بالله وإنكارهم لنعمه. إن أحدا لا يأمن، فكل الناس مهما بلغت قوتهم وأحكمت سفنهم وكبرت واتخذت فيها كل وسائل السلامة فإنهم ضعفاء أمام قهره وسلطانه، فقد يغرقهم بلحظة وبكلمة منه، لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء كبيرا أو صغيرا. وكل ما يصيب ابن آدم فهو بسببه، وقد بين الله له كل شيء، ولكنه يعرض عن ربه. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، وبعد أن تغرقوا لن تجدوا من ينجيكم أو ينصركم فتسلموا من الغرق، ولن يوجد أحد يأخذ بثأركم وتبعيتكم، فالخلق كلهم ضعفاء أمام الله لا يستطيعون رد قضائه ولا الفرار منه ولا منع ما أراده عز وجل. وهذا أمر يسلم به كل الناس، وهو بيان من ربنا للإقناع ولإقامة الحجة على من لم تنفعه الموعظة ولم يستمع لكلام رب العالمين وينتفع بما يسمع فيذعن ويطيع ويؤمن بالله ولا يشرك معه أحدا ويتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويطيعه ويعمل بسنته. فمن فعل ذلك نجا وسلم، فمن فعل ذلك نجا وسلم من هذه العقوبات، ومن عاد لشركه وعصيانه فالله أقوى منه، وهو غني عنه وعن عمله، وهو الذي سيتلقى جزاء عمله وإعراضه عن ربه، والله عز وجل هو الرحيم الغفور، والله أعلم بعباده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهجان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: أهدف باسمكم يا فرحتي وأنا أنادى بابنتك.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، زاد في رواية مشاة. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، زاد في رواية: فأقول سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض. فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا، وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رف وكتاب، وكتاب وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
2: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب، وكتاب
2: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب، وكتاب من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
3: قال لي ابن الأعرابي، قال لي المفضل ابن محمد الطبي: قلت لأعرابي منا: ما البلاغة؟ قال لي: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد. قال ابن الأعرابي: قيل لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله بدعوات، فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن، فقال: نعوذ بالله من الإسهاب.
4: هذه الكلمات هي مقتطفات من هذا الكتاب الذي نحن في الجزء الثاني منه هنا في رف وكتاب، مع كتاب البيان والتبيين لصاحبنا الجاحظ. أهلا بك يا محمد.
5: أهلا سلطان، هذه الحلقة إذن الثانية استكمالا للحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن هذا الكتاب الرائع، الكتاب الذي يعد من خزائن البلاغة واللغة والأدب في التاريخ العربي وتراثنا الذي نفتخر به كثيرا. إذن البيان والتبيين مع أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ومعكم من التقديم في هذه الحلقة محمد التركي وسلطان الربيع.
4: حياكم الله جميعا أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية محمد عن جوانب كثيرة من شخصيتي وحياتي الجاحظ، وتحدثنا أيضا عن موضع أو موضعين من هذا الكتاب الثمين الرائد، ولعلنا الآن نذكر أيضا نتفا من شخصيتي أو حياتي الجاحظ، ثم ندلف إلى مواضع من هذا الكتاب القيم الرائد الذي كما ذكر ابن خلدون أنه من الأركان الأربعة للأدب العربي.
5: وهذا الكتاب يجب أن يكون قريبا على الرف، يعني بعض الكتب يمكن أن تبعدها لأنك لن تعود إليها مرة أخرى، لكن كتاب مثل البيان والتبيين كتاب يعود، لذلك نحن نعود به في هذه الحلقة أيضا.
4: نعم، من أكثر ما شدني ولاحظته واتفق عليه كل من قرأ لي الجاحظ أن هذا المؤلف له روح مرحة واضحة، لعل سلك في كثير من المواضع، يعني بما يسمى حاليا بالكوميديا مثلا، سلك خط السخرية والتهكم، لعل هذا أيضا واضح في كتابه البخلاء. نعم، كان ساخرا متهكما حتى على نفسه، فهو كما تعلم يعني سمي بالجاحظ لجحوظ عينيه، وربما ذكروا في صفته الخلقية أنه كان دميم الشكل كما يريدون مثل هذا، فهو كان يقر هذا ويذكره ويذكر بعض المواقف التي وردت من تعليقات مثلا على شكله وشيء من هذا، ودون أن يجد حرجا أو دون أن يكترث، ولعل هذا أيضا جانب من جوانب الشجاعة الأدبية.
5: وهذه الصفات توضح أن الجاحظ رغم ثقافته الواسعة واطلاعه العميق على الآداب، والذي يتضح أيضا من خلال مؤلفاته ومن خلال كلامه، أن الجاحظ لم يترفع عن المجتمع. هذا المثقف الكبير كان بين الناس، كان في السوق، كان في أحاديثهم، حتى أن تأليف البخلاء لو نظرت إليه لوجدته سهلا بسيطا يمكن أن يفهمه كل الناس.
4: نعم، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن له عبارات وله انتقاءات عندما تسمعها كأنك تسمع كلاما لمؤلف معاصر الآن في قرننا هذا. هو بلا شك من المعمرين، قد جاوز 90، وقد مرض في آخر حياته بالفالج، وصعبت عليه الحركة، وصعب عليه كثير من شأن حياته. عاصر قرابة 12 خليفة عباسيا طوال هذه الحياة، فهذا أيضا أكسبه كثير من الزخم وعلو اسمه وقربه من الأمراء والخلفاء وغير ذلك. كما تعلم القصة المشتهرة عن وفاة الجاحظ، أنه كان بين في مكتبته وبين رفوفها وبين الكتب، ثم حدث ما حدث فسقطت عليه كتبه برفوفها، حتى أسماه بعض الأدباء شهيد المكتبة، مع تحفظ على هذا أنه لفظ شرعي ويؤخذ في سياقه الشرعي. هكذا وفاته، وهكذا هي صورتها التي وصلتنا.
5: ربما تكون هذه الوفاة في ذهن القصاص حين يريدون أن يجملوا حياة الشخص، يضعوا له نهاية تناسب هذه السيرة. فسيرته كانت في مكتبات الوراقين مع الكتب، لذلك يجب بالنسبة إليهم حين يتحدثوا عن الجاحظ أن يضعوا نقطة في نهاية السطر تناسب حياة هذا الرجل. ربما أقول ذلك، وربما يعني تكون القصة حقيقية.
4: نعم، وهذا ملموس في كثير من يعني لعلها ربما حبكة أدبية أو درامية يلتمسون فيها. ألف قرابة 170 كتاب، وتوفي تقريبا سنة 255 للهجرة.
5: الجاحظ من ناحية النثر يعني بالنسبة إلي يقارن بالمتنبي في الشعر. يقال أن الجاحظ مثل المتنبي، فحين يكتب المتنبي قصيدة ويلقيها تذهب بها الركبان وتصل إلى آخر الأنحاء. أيضا الجاحظ حين يكتب كانت كتاباته تنتشر بين الناس. العامل المشترك بين الاثنين هو سعة الثقافة، سعة الاطلاع. تجد أن المتنبي مطلع بشكل واسع، وذلك يظهر من خلال شعره في اللغة وفي الثقافة العامة، تجده ضليعا بكل شيء، وكذلك الجاحظ. لذلك الإنسان لا يتكئ على موهبته حين يقول، وكأن يعني يظن أن الجاحظ أو أن المتنبي قد ولدوا بهذه الموهبة وأنهم أصبحوا كذلك لأنهم موهبوا ذلك. هم موهبوا وهم عملوا بجد على أن يكونوا كما وصلوا إليه. يقول عنه يقوت الحموي، وهذا تأكيد على حبه للعلوم والكتب: لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، ولا عجب إذ ذاك في أن يفرد الصفحات الطوال مرات عدة في كتبه للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومحاسنها. والحق أنه كان أشبه بآلة مصورة، فليس هناك شيء يقرأه إلا ويرتسم في ذهنه ويظل في ذاكرته آمادا متطاولة.
4: الله، وهذا ملموس الحقيقة في كتب الجاحظ. وأنت ذكرت أنه لا يتعالى، ربما هو لا يتعالى على المجتمع، لا يتعالى على القارئ، ولا يتعالى على العلوم. فتأخذ كتابا مثلا تجد أنه يتحدث عن مواضيع من أعالي الأمور ومن أعالي ما يهم طبقة راقية ومرتفعة من المجتمع، وفي نفس الوقت تجد يتكلم مثلا عن أنواع أصوات الطيور مثلا، وعن أسماء بعض الحيوانات وعن دقائقها وصغائرها وسلوكاتها. هذه السعة العجيبة.
5: وهو رغم أنه يعني قادم من اللغة ومن الأدب ومن البلاغة، إلا أنه لا يقف عند حد في العلوم، وهذا هو المثقف ذو الاطلاع الواسع، الذي لا يقف عند اللغة وحدود اللغة والصرف والنحو والأدب، ولكنه أيضا يذهب إلى الحياة ليشاهدها، ليسمي الأسماء، ليتذكر أسماء الطيور والحيوانات وما إلى ذلك.
4: قبل أن نبدأ في قراءة مواضع من هذا الكتاب محمد، لا أدري إن كنت توافقني أن أيضا الجاحظ من الكتاب والمؤلفين الندر الذي ربما أخذت كتابا من كتبه فتجد أن هذا الكتاب قد يضحكك وقد يبكيك.
5: يا سلام يا سلام، فعلا. وحتى في صراعات الجاحظ تجده يعلو في مكان فني. فالمعروف في سبب تأليف البخلاء أنه يدافع عن العرب، لأنهم يقيل عنهم أنهم مبذرون، وأنهم أن كرمهم هذا هو مبالغة. ف فلذلك ألف كتاب البخلاء. وهذه محاولة لعدم الرد المباشر وإنما الرد بشكل فني عالي.
4: جميل. ما المواضع التي بين يديك الآن؟
5: طيب، ذكر البلغاء والخطباء والناس الذين يجيدون التحدث، وإجادة التحدث ميزة عظيمة، إذا توفرت للشخص فإنه يصبح مفوها ويصل إلى الناس، يصل إلى قلوبهم وإلى عقولهم وإلى أسماعهم ويستطيع أن يجذبهم إليه. لكن هناك أيضا مشاكل تحوم حول هذا الحديث. لنقرأ من الكتاب. قيل عن إياس: رأيت ناسا يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل له: ما فيك عيب غير أنك معجب بقولك. بعض الناس تجدهم يتحدثون وكأنهم مستمعين أيضا.
4: نعم، يصيبها الزهو بنفسه.
5: لكن إياس لم يسكت، قال: أفأعجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحق بأن أعجب بما أقول وبما يكون مني منكم.
4: لا يلامون إذن.
5: وهذا طبعا وصل إلى مكان عالي من الغرور ومن الإعجاب بالنفس. وربما يعني لو نظرت إلى المتنبي مثلا لوجدت أنه أول شخص معجب بنفسه، ولو لم يعجب الشاعر بنفسه ربما لم يقل الشعر، يحتاج إلى هذه الثقة المفرطة التي يصفق فيها لقصيدته.
4: ربما هذا هو الجانب المطلوب من النرجسية أو من الزهو بالنفس أو من الاعتداد بالنفس، حتى يقدم الإنسان شيء يرى أن له قيمة وأن له اسم في الأوساط. لو لم يحظى بهذا التقييم لقدراته الذاتية ربما لم يقدم هذا المنتج بالشكل الذي خرج به.
5: أحسنت. وأحيانا سلطان بعض الناس يتراجع لأنه يظن أن ليس لديه شيء يقدمه للناس، أن ما لدى الناس هو أفضل مما لديه، فأحيانا يكونون من أصحاب الثقافة والفضل والعلم وربما تراجع وتردد كثيرا، وأحيانا ضيع تعليم الناس وإفادتهم بسبب هذا الشعور بأنه أقل.
4: نعم، ذكرتني بقول أحد المؤلفين لصديق له بأنه كان ذا اطلاع واسع جدا وله مكتبة ويعنى بالفكر والرأي، فقال له صاحبه: لا تقل لي أنك مفكر وأنت ليس لك نتاج فكري، أنت كأنك جالس تفكر مع نفسك فقط.
5: جميل. وطبعا بعض الناس يعني نجد لهم العذر، لأن مثلا تجده متحدث جيد لكنه كاتب غير جيد، وهذه مشكلة يعني يجب أن يجد لها حلا. أيضا قال أبو الحسن: قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. يعني بعد ما طلعنا من موضوع الإعجاب بالنفس هنا كثرة الكلام. قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: فتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير، وليس كما قال: للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه. فأحيانا يتحدث الشخص وربما أعجب بما يقول وأطال وأسهب ومل الناس، فيجب أن يعرف المتحدث متى ينهي حديثه حتى لا يخسر الناس. والحديث أمام الناس مباشرة قد يكون مختلفا عن الحديث في الإنترنت طريق غير مباشر، فأنت لا تعلم هل الناس موجودين أو لا.
4: نعم، وقد قال بعض الخطباء أنه إذا كان قد أعد خطبته بشكل جيد فإنه لا يطيل، وإذا ذهب ليرتجل أطال وأتعب نفسه وأتعب المستمع. هنا دائما حديث عن هذا الجانب لو تلاحظ بين الأدباء، بين كل متحدث، بين فكرة الإسهاب وبين فكرة الاختصار والإيجاز والتركيز، وخير الكلام ما قل ودل. ولنا شاهد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد بعض أحاديثه نصف سطر أو سطر، ويجلس الشراح يشرحونها في أوراق كثيرة. هذه مهارة كبيرة جدا، لعل نصفها وهبة من الله والنصف الآخر يجب على الإنسان أن يعمل عليها.
5: أحيانا يتحدث المتحدث سواء المعلم أو الخطيب أو الملقي أو المدرب، ويجد الناس قد تململوا أو شعروا بأنه أسهب، يقول حدثنا غيلان بن جرير قال كان مطرف بن عبد الله يقول لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، يقول لا تقبل بحديثك على من لا يقبل عليه بوجهه.
4: الله، يا سلام.
5: فإذا شعرت أن الناس لا يقبلون عليك فكما يقال وفر حديثك لنفسك. نعم. أنهي الحديث، أو أحيانا جد اللحظة المناسبة للحديث وأعرف متى تنهي حديثك.
4: ومثل هذه الأحاديث تذكرني ببعض الأمثال الشعبية، مثلا كما

0: جعفر بن يحيى أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة، ولو كان في الأرض ناطق يستغني بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة. وقال: مرة ما رأيت أحدا كان لا يتحبس ولا يتوقف ولا يتلجلج ولا يتنحنح ولا يرتقب لفظا قد استدعاه من بعد، ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه، أشد اقتدارا ولا أقل تكلفا من جعفر بن يحيى.
1: الله، جميل جدا. والله ذكرتني يا محمد بحديث لأحد الأصدقاء المذيعين الإعلاميين، أنه كان يستضيف أحد أصحاب الفضيلة الذي عرف باستطراده في الحديث وتمكنه منه، وكان يقول له أحد طاقم العمل في إنتاج هذه الحلقة أن أنت أيها الدكتور أو أيها الشيخ أو أيا كان هذا المتحدث، يعني ينبغي لك أن تراعي جانب الكاميرا من ناحية تعابير الصوت ومن ناحية تحريك يدك ليتفاعل من أمامك. فهو هذا الضيف أو هذا المتحدث رفض ورد عليه بأنه من يعني معنى كلامه أن من حدث عنده نقص في الكلام لجأ لتحريك اليد وللتعابير لإيصال المعلومة، لكني قادر على أن أوصلها فقط بلساني.
0: يا سلام يا سلام، رغم أنه يعني التوسط في ذلك
1: تبقى مهمة. صح،
0: أحيانا المبالغة في تحريك اليدين ولغة الجسد قد تشتت المستمع والمتلقي أو الناظر، طبعا أنه ناظر هنا متلقي.
1: أنا أحاول أكون
0: هادئ. إحنا في الإذاعة أنا وياك منزلين الدين وعادي وغير مهتمين بلغة الجسد.
1: هذه إيجابية قوية جدا في الإذاعة. على ذكري الحديث ذكرتني بموضع، وهنا لما نتحدث الآن الجاحظ يتكلم عن نقطة متعلقة بالمتحدثين الكبار، بالخطباء، ربما حتى الكلام والخطب الموجهة ربما قد يكون لها طابع سياسي أو غيره، ثم يرجع يحدث مثلا عن مسألة متعلقة باللسانيات وغيرها، فيتحدث عن نقطة مثلا قول الصبي والطفل أول ما يبدأ في إصدار الأصوات من فمه، بأن أول ما يبدأ به ماما وبابا، ثم يقف مع هذه ويحللها الجاحظ ويقول أنها كانت أول ما تحدث بها لأنها لا تعمل اللسان، وإنما هي ماما بابا هكذا، فليس لها جهد في اللسان من حيث تحريكه أو الذهاب به إلى سقف الحلق أو دون ليصدر حرف آخر أو صوت آخر.
0: جميل جميل، أعجبني الوصف هنا، وصف لا يرتقب لفظا قد استدعاه من بعد، وكأن هناك مسافة فيزيائية وليست مسافة كما نقول نحن على طرف اللسان، الكلمة على طرف اللسان قريبة لكن ربما أحيانا تتأخر، لكنني أعرفها. وهنا لف استدعيته من بعيد، ربما قرأته من زمن سابق، فلذلك يعني هذا لف، هذا تعبير جميل عن هذه الحالة التي تصيب الإنسان. أيضا نكمل أيضا القراءة من الكتاب لعلنا نجيء على بعض المواضع الجميلة منه. وأنا أقلب هذه الصفحات. قيل لعمر بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار، وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك. قال السائل: ليس هذا ما أريد. قال: من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يستمع، ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول. قال السائل: ليس هذا ما أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول ومن سقطات الكلام، ما لا يخافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت. قال السائل: ليس هذا أريد. قال عمرو: فكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن الإفهام. قال: نعم. قال: إنك إن أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين وتخفيف المؤونة على المستمعين وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الأذان المقبولة عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد

0: أوتيت فصل الخطاب واستوجبت على الله جزيل الثواب.
1: الله، جميل جميل جدا. مسألة أن تنتقي أحسن الألفاظ أحسن الأقوال، مسألة أن يهدى لسانك للقول المناسب في الوقت المناسب في المناسبة المناسبة، هذا شيء توفيق من الله، وتجدها أيضا حاضرة في القرآن الكريم في مسألة اختيار أحسن القول، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وجميلا كما في المزمل، وغيرها من هذه الألفاظ التي حتى من الدعاء، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كم من قصيدة قتلت صاحبها، وكم من قول ربما أخسر صاحبه الكثير.
0: ولو لاحظت أن عمرو بن عبيد هنا يعرف الإجابة، إذا سئل ما البلاغة فهو يعرف ماذا يريد المسؤول أو يعرف ماذا يريد السائل، لكنه يراوغه. ولماذا هذه المراوغة؟ هذه المراوغة يريد أن يعلمه أكثر مما سأل عنه، فهو يستغل هذه الفرصة، فرصة السؤال، ليعلمه أشياء كثيرة ربما تفيده في حياته. هذه أبيات أيضا جميلة نسبت إلى زرارة ابن جز، وقد أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع حاجته إليه، ثم قال: أتيت أبا حفص ولا يستطيعه من الناس إلا كالسنان طرير، فوفقني الرحمن لما لقيته وللباب من دون الخصوم صرير.
1: صرير،
0: وطبعا معنى حديث، يعني لو قيل لك أن قائله شاعر حديث لصدقت. فوفقني الرحمن لما لقيته وللباب من دون الخصوم صرير، فقلت له قولا أصاب فؤاده، وبعض كلام الناطقين غرور.
1: غرور، جميل جدا. أعتقد أنك يعني كنت أقول لك قبل قليل أين الشعر، احتجنا في هذه الحلقة إلى الشعر، وجميل أنك أتيت به في الوقت المناسب. الحقيقة هنا فكرة رائعة، أن ربما الأفكار الشعرية، الصور الشعرية، لعلها انقضت، انتهت، يعني أتى الشعراء على كل الصور الشعرية، لكن أن تأتي بصورة شعرية سبقك بها من سبقك، ولكن من زاوية جديدة، زاوية أخرى، بسهل ممتنع، بجانب هناك لم يطرقه أحد، هنا براعة.
0: مع تطور الحياة الدائم لا يمكن للإبداع أن يتوقف، لأن الحياة تريك زوايا جديدة دائما، في كل يوم أنت تعثر على أشياء جديدة، تظن أنك يعني أحيانا عرفت كل شيء، ويظهر لك في علمك وفي معرفتك أشياء حديثة تتعرف إليها، وأحيانا تعيد التعرف إلى أشياء كنت أنت ظننت أنك عرفتها، ولكن مع أحيانا الخبرة والتقدم بالسن وكثرة المطالعة تعيد النظر إليها وتفهمها من زاوية جديدة.
1: الكتاب البيان والتبيين هو حوى نقولا كثيرة، سواء نقول في الحكم، في الأمثال، في الشعر، في الخطب، في كثير من هذا الجانب، بالإضافة إلى الكلام الوارد والصادر أصلا من الجاحظ. استوقفني نقل جميل من نقولات الجاحظ، وهو نقله عن عمر بن هبيرة، ينقل عنه دعاء، فيقول عمر بن هبيرة في دعائه، يقول: اللهم إني أعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفطنة. طول الغفلة معلومة عندنا ونتعوذ منها، واردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أعجبني كثيرا الجملة الأخيرة في هذا الدعاء، وإفراط الفطنة. هو يعني الفطنة التي عندنا عنها تصور إيجابي ورائع جدا، هو يقول: أعوذ بالله أن أقع في التقعر في الفطنة، في النظرة الفاحصة الدقيقة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: في الفطنة في أن أكون فاطنا زيادة عن اللازم،
2: وربما يعني هذا من اللجوء إلى العقل أكثر من اللازم، الاتكاء على مقدرتك الإنسانية الضعيفة، فكأنك أفرطت في فطنتك رغم ونسيت جهلك أو نسيت ضعفك.
1: نعم، وكما قالوا أن من شيء من الكبار من أخلاق العظماء والكبار التغافل، التغابي، أن تدع الأمور تمشي حتى لو كنت ملاحظا، حتى لو أن الموضوع لم يمشي عليك وعلى رأسك، وإنما
2: مشي
1: لأن في سنن حياة وفي سنن كونية وفي اعتبارات أخرى. ثم إنك عندما تكون يعني مفرطا في الفطنة، في واقع الأمر أنت توقد فرنا في داخلك، فرنا متعبا وساخنا.
2: جميل جميل، هل في وقت ولا نختم بأبيات؟
1: والله لعلنا نختم بأبيات.
2: طيب، أو أنت ذكرت الشعر، وأنا أحيانا أتجاوز بعض الشعر ودعه ربما في الأخير نختار بعضا من حتى لا تكون كل حلقة قصائد.
1: جميل.
2: ويتهم الناس بالتحيز.
1: لا، تحيز محمود.
2: طيب، هذا في ذكر ما قالوا في مديح اللسان: أرى الناس في الأخلاق أهل تخلق، وأخبارهم شتى، فعرف ومنكر قريبا تدانيهم إذا ما رأيتهم، ومختلفا ما بينهم حين تخبر. فلا تحمدن الدهر ظاهر صفحة من المرء ما لم تبلو ما ليس يظهر. فما المرء إلا الأصغران، لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور. وما الزين في ثوب تراه، وإنما يزين الفتى مخبوره حين يخبر. فإن طرة راقتك منه فربما أمر مذاق العود، والعود أخضر.
1: أخضر، جميل.
2: يعني أحيانا بعض الشجر الأخضر لا يمكن أكله بسبب أنه مر وغير صالح للأكل، وربما أعجبك مظهره. فحتى الناس أحيانا يكون المظهر جميلا، لكن حين يتحدث يفصح عن قلة في الفهم وقلة في التعلم وقلة في حتى الذوق والأخلاق. ف طبعا والأبيات في هذا المجال كثيرة، آخرها: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم.
1: في التكلم نختم بهذه الأبيات الجميلة الرائدة للرائد الناقل في هذا الكتاب البيان والتبيين الجاحظ، المتوفى سنة 255 للهجرة. شكرا جزيلا لكم، ونذكر أيضا بأن أفضل طبعات هذا الكتاب هي طبعات عبد السلام هارون، كما أشار كثير من الكتبيين إلى هذا. نلتقيكم أيها الكرام، أنا سلطان وزميلي الجميل محمد في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، مع كتاب جديد ومؤلف جديد ورف جديد.
2: في أمان الله.
3: رف وكتاب
4: وكتاب
3: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني
5: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
3: رف وكتاب
5: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
3: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف
4: وكتاب
3: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن، ونسعد من خلال حلقات هذا البرنامج بأن نبحر وإياكم في موضوعات عدة يجمعها القرآن الكريم و الرغبة بالوصول إلى المهارة في تلاوة القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: مستمعين الكرام، في هذا البرنامج كما ذكرنا من قبل الذي جاءت فكرته انطلاقا من تلك الدقائق التي كنا نقدمها في آخر حلقات أو آخر دقائق برنامج المهرة، مسابقة المهرة التي تأتي في شهر رمضان المبارك، وتلك الملاحظات الدقيقة التي تقدمها لجنة التحكيم وجميع لجان التحكيم في المسابقات القرآنية، والملاحظات والدقائق التي تعطى للقارئ. فأردنا أن نتوسع مع المشايخ الكرام ضيوف هذا البرنامج أعضاء لجنة التحكيم مسابقة المهرة. تحدثنا في البرنامج في حلقات ماضية في مسار الحفظ والمراجعة والتجويد والمدارس المختلفة في التجويد والأداء الصوتي، وكان حديثنا في الحلقة الماضية حول الفنون الأدائية، واتفقنا مع ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم بأن نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الأسبوع الماضي. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ صابر عبد الحكم، رئيس لجنة التحكيم في مسابقة المهرة والمجيز في المركز السعودي للتلاوات. حياك الله شيخ صابر.
5: الله يحييك أخي عبد الرحمن والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج المبارك.
4: أهلا ومرحبا بك شيخ صابر. اليوم إن شاء الله نتم يعني الجزئيات التي بدأنا الحديث عنها، وكان أول ما أشرنا إليه وهو أهم ما يكون عندما تريد أن تصل بأدائك لتلاوة القرآن الكريم إلى الأداء المميز و الخاشع والجميل، أن تبدأ بالتهيئة القلبية قبل أن تقرأ القرآن الكريم. ثم أخذنا بالتفصيل حول مجموعة من المهارات التي تصل بالقارئ إلى أداء ماهر ومميز في تلاوة القرآن. قبل أن تبدأ اليوم بالمحاور التي أو النقاط التي دونتها، لو نلخص ما تم تقديمه في الأسبوع الماضي.
5: صلى الله عليه وبارك فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، نقول أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، أعظم ما نزل إلى الأرض وأعظم ما تلته الألسنة ورأت حروفه العيون حقيقة. نقول دائما معظم المقدمين، معظم المتكلمين، معظم الخطباء إذا استشعروا ما يقرؤونه أو استشعروا ما يلقونه يكون له تأثير في قلوب السامعين، وهم قديما قالوا يعني ما خرج من القلب وصل للقلب. ولذلك نعول على القلب دوما، نعول على القلب دوما، خاصة في كلام الله سبحانه وتعالى، وخاصة هناك في الأثر يقول يعني أفضل تالي للقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله سبحانه وتعالى. وهذه الخشية في الواقع تأتي من أشياء كثيرة. الاستشعار، استشعار أن هذا كلام الله، استشعار أن هذا الكلام العظيم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، استشعار أن هذا الكلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثقيلا يعني كانت يعني لا تتحمله الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم فوقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفصد عرقا في الليلة الباردة، فهو ليس يعني ليس كلاما معتادا، وإن كانت حروفه من حروف العرب وكلامه ومن كلام العرب، أما نسيجه وسياقه وأمره ونهيه وإعجازه وجماله وجلاله وحلاوته ليست مصنوعة في الأرض، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فالتهيئة القلبية هذه في غاية الأهمية، تستصعبها أثناء التلاوة، وهذه التهيئة والله أعلم أنها تهيئ النفس، بمعنى إذا اطمأنت النفس وخشعت النفس وارتاحت القلوب لبداية التلاوة في كلام الله، سواء كان الإنسان يقرأ نظرا يقرأ غيبا، ستخرج التلاوة موافقة لهذه النفس المطمئنة وهذه الروح الساكنة، ستخرج التلاوة طبيعية سليمة موافقة للفطرة، ليس فيها تكلف أبدا، لأن التكلف غالبا يأتي متعمدا، والتعمد هذا غالبا يخالف الفطرة، وغالبا لا يكون إلا في بعض مجالات التعلم، إذا أردنا نتعلم طبقة معينة، نتعلم حكم معين، نتعلم بداية التجويد، نتعلم كذا، يتكلف يسيرا لأنه ليس موجودا عنده بالفطرة. لكن إذا تمكن الإنسان في هذه الأمور من الفطرة، ولذلك يلزمنا أن تكون حروفه فصيحة وتلاوته صحيحة، أنه مهما كان مستحضر، مهما كان خاشع القلب، مهما كان مطمئن النفس، إذا قرأ وتتعتع في الحروف وأخطأ وعدل، سيذهب شيء كبير من همه ومن يعني مما أعده في نفسه إلى معالجة هذه الأخطاء. وإذا كان لا يوجد التجويد، سيخل بأشياء كثيرة جدا جدا، وسيذهب شيء من جمال التلاوة، لأن جمال التلاوة يعني من أركانها ضبط والتمكن من أحكام التجويد. ويمكن هذه في البداية أستاذ عبد الرحمن، لما تكلمنا في البداية أن قلنا بعض العناصر يؤثر بعضها على بعض، فقلنا لمن يقرأ غيبا ضعف الحفظ يؤثر على التجويد، والذي لا يهتم بالتجويد ولا لا يتمكن من التجويد ويحمل هم المد والغنة والقلقلة وكذا، سيأخذ شيئا من إحساسه وشعوره ومعايشته للمعاني، فهذه الأمور يؤثر بعضها على بعض. فمع التهيئة القلبية لابد أن يكون ضابطا للحروف إن كان يقرأ نظرا، أو ضابطا للحفظ إن كان يقرأ غيبا، أيضا متمكن من أحكام التجويد، لأن هذه المقومات الثلاثة التي يمكن ربما ذكرناها في لقاءات سابقة، المقومات الإتقان لقارئ القرآن ثلاثة: الحفظ المتقن، والتجويد المحكم، والأداء المعبر. ربما احنا الآن يعني كل تركيزنا في
4: الأداء المعبر،
5: في الثاني الأداء المعبر، لكن لن نغفل الأول والثاني لأن لهما تأثير.
4: لن يأتي الأداء المعبر إلا بالأول والثاني،
5: إلا بالتمكن من هذه، حتى يعني يكون الحفظ لا تحمل همه كثيرا، فلا تقلق من أنك تعيش مع الآيات، لكن لو عشت مع الآيات والحفظ ضعيف سيعكر عليك حقيقة صفو هذا العيش مع الآيات.
4: هل يعني هذا أنك إن قرأت من المصحف لن تصل إلى الأداء المعبر؟
5: لا تصل، إذا كان الإنسان ليس متقن للحفظ يقرأ من المصحف أفضل، وإن كان النظر في المصحف، إن كان النظر في المصحف يعني معايشة السطر وكذا، ويخشى أن يرفع بصره، يخشى أن يغمض عينيه أحيانا مع الخشوع وكذا، يخشى لو كان يقرأ في في في في في في إضاءة أن ينطفئ النور، يعني نقصد ممكن الأشياء تعكر عليه، ينشغل بهذه الأشياء كثيرة ويقلق من هذه الأشياء الكثيرة.
4: مثل الخطيب الذي يرتجل الخطبة غالبا يكون أداؤه أفضل من الذي يقرأ.
5: أحسنت، نعم. لكن هذا الارتجال وهذا القراءة تحتاج إلى هذه الأشياء التي قلناها: ضبط الحفظ حقيقة، وضبط الحروف، والتمكن من أحكام التجويد، وهذه الأشياء كلها تأتي مع الدربة. ما في شيء من هذه الأشياء يا أحبتي يأتي يعني بين يوم وليلة، ولا في خلال شهر يتمكن من القرآن، لا وتأتي بالتعلم والمجالسة للقراء والاستماع الكثير والمناقشة الكثيرة. يعني غالبا إذا سمعنا أحد بمجرد ما يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا استعاذ وبسمل يظهر منه حقيقة أنه متمكن، أو قرأ آيتين أو ثلاثة آيات يقول يا فلان أنت خاتم، غالبا يقول نعم. قلما تجد من يكون متمكنا وجميل التلاوة ويقول له ما ختمت، ولذلك دائما يعني نعتب عليه نقول له قراءتك حجة عليك، فاهتم بالحفظ واهتم بالإتقان، لأن هذا الإتقان يدل أنه يسمع كثيرا ويقرأ كثيرا ويحب القرآن كثيرا ويحب القراء كثيرا، ويبدو أنه يجالس أيضا الذين يقرؤون كثيرا ويهتم ويسأل حتى لو لم يكن خاتما. الكلام على يعني من كان متقنا ودون الخاتم. أما الخاتم المتقن المجيد المستمع كثيرا، ودائما نعول على الاستماع، لأن الحصيلة الجمالية والنغمية التي تكمل يعني هيبة النفس واطمئنان الروح لا تكون إلا بكثرة الاستماع. كثرة الاستماع هو الحصيلة النغمية التي تصب في وجدانك مع الأيام، وتصبح يعني تقرأ بدون تكلف، وتأتيك نغمات جميلة، وتختم ختام جميل، وتبدأ بداية جميلة، وأنت ربما لا تقصد، يعني أنت تحب القراءة ومتمكن من التلاوة لكن لا تقصد، يمكن هذه البداية، ممكن لو بدأت بداية أخرى يمكن تبدأ بداية غير البداية الأولى، أيضا جميلة وأيضا رائعة لكثرة الروافد التي أتت في وجدانك من السماء.
4: أظن بإحصاء تقريبي أن أكثر نصيحة قدمت في البرنامج هي كثرة الاستماع.
5: أي والله،
4: النصيحة بكثرة الاستماع.
5: صدق.
4: طيب، أذكر فقط برقم الهاتف لمن أراد الاتصال بنا والمشاركة بتلاوة يسمعها الشيخ ويعني نعطي فيها رأي، يتصل بنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. ما ذكرته قبل قليل الشيخ صابر من فيما يتعلق بالأداء المعبر، دعنا ندخل في التفاصيل، يعني هل المؤدي هذا القارئ يقصد كيف يبدأ ويقصد كيف ينتهي ويتدرب على الانتقال ما بين طبقة صوت وأخرى، سواء بالانخفاض أو يعني أنه ينخفض أو يرتفع بالطبقة، أو التنقل ما بين الأداء النغمي، أو أنه يقرأ هكذا على سجيته كيفما أتى معه الأداء؟
5: جميل جميل. الأصل أن يقرأ على سجيته، الأصل أن يقرأ على سجيته، لكن هذه السجية كيف تكونت؟ لو السجية هذه تكونت من استماع صحيح لفترة طويلة ولقراء متقنين، يعني تلاوتهم تستمع وبداياتهم ونهاياتهم ورفعاتهم، لأن هذه هي التي تصب في سجيتك. لكن أحيانا بعض الناس يقرأ على سجيته وسماعه قليل، يقرأ بطبيعته جيد لكن تقول يحتاج إلى خبرات، لو كان رفع في هذه كان أجمل، لو كان خفض في هذه كان أجمل. احنا ولذلك احنا نقول سيد عبد الرحمن، حتى لا يقول أحد يعني أنتم تدعون الناس للتكلف، لا، احنا نتكلم عن المهارة ولا نتكلم عن التلاوة، مجرد التلاوة. كل الناس تقرأ، اقرأوا، كل الناس تقرأ وكل الناس تستمع وكل الناس تتلو وكل الناس تحفظ، بالعكس لا تثريب على أحد أبدا أبدا أبدا. ويقرأ على سجيته ولو كانت قراءته فيها بعض الأخطاء ولو فيها بعض النشازات النغمية، لا حرج، لكن نتكلم عن الماهر، خصوصا احنا نتكلم يعني وهذا البرنامج على هامش يعني مسابقة المهرة، ويعني داعم لمن يريد أن يدخل في مسابقة المهرة، أو مفيد لمن يريد أن يكون ماهرا حتى ولو لم يكن في مسابقة المهرة. نتكلم هذا الكلام لمن أراد المهارة، أما لمن أراد القراءة لا، القراءة تقرأه. لما نقول هذا ما يصلح لفلان نقصد لا يصلح للمهرة، لكن لا نقصد أنه لا يصلح للناس، لا، يصلح للناس كل شيء، حتى الذين قراءتهم ضعيفة ونغمهم ضعيف يقرؤون ويحبون القرآن ويتمتعون بالقرآن، لكن شأننا في ذلك شأن كل أمر فيه شيء من التخصص وفيه شيء من التدريب وفيه شيء من الترقي. الذي يقرأ على سجيته هذا الأصل، لكن أحيانا نقول لفلان يا فلان يعني ما شاء الله قراءتك جميلة، لكن ليش ترفع معظم التلاوة بصوتك وتشعر بالجهاد؟ يقول والله يا شيخ أنا ما أقصد. هو لا يقصد، لكنه ربما لأنه نشأ نشأة أحب فيها صوت إمام المسجد، أحب فيها بعض القراء وكانت تلاوتهم عالية أو طبقته غير طبقتهم، أحب هذه التلاوة وتدرب عليها دون أن ينبهه أحد صاحب خبرة، دون أن ينبهه أحد عنده علم بهذه الأشياء، فاستمر عليها. هو يقرأ على سجيته وقراءته مقبولة لدى كثير من الناس، لكن لو تضعها تحت ميزان التقييم للمهرة تحتاج. فهو الأصل أن يقرأ على سجيته، لكن إذا أراد أن يتدرب يتدرب ويتكلف. طبعا لا نقول لو تدرب يعني في المحراب أمام وأنت تصلي بالناس، لا، اقرأ في بيتك كثيرا، اقرأ الآيات كثيرا، اقرأها بتدرج مثلا، ابدأ بداية جميلة. وهذه تأتي من الاستماع أيضا. يعني نقول اسمع القراء المتقنين وحاكي. ما لا أحد يقول لا تحاكي، لا، المعظم الذين نسمعهم الآن المتمكنين الآن معظم بدأوا بالمحاكاة، والأبناء الصغار في الحلقات.
4: المحاكاة تقصد فيها هي أقل درجة من التقليد، يعني ليس التقليد هو يستمع للمنشاوي، يحاكي المنشاوي في الأداء ولا يقلده.
5: المحاكاة أعم، المحاكاة أعم من التقليد. المحاكاة قد تكون محاكاة جزئية، وقد تكون محاكاة كلية، وقد يتقصد تفاصيلها، وقد يتقصد العموم التلاوة. يعني يحب نفس المنشاوي في التلاوة، بداياته وختاماته ورفعاته يحبها، وإن كان لا يعرف تفاصيلها، لكن لو أراد أن يحاكي بالتفاصيل نقول له ابدأ أبدا. يعني مثلا لو الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه مثلا يقول إن الذين قالوا، يبدأ إن الذين قالوا، يكررها ولو حتى يتمكن من الدخلة هذه،
4: من البداية
5: هذه، ثم يقرأ ويحاكي. بعد فترة هذه المحاكاة تذوب شيئا فشيئا مع الإحساس. هذه المكلوة لو اعتبرنا أن فيه محاكاة جزئية يحاكي كل جزئية من التلاوة، ثم يجمع الجزء مع الجزء، ثم يحاكي في مقطع، يحاكي في عدة آيات. لكن لو يحاكي محاكاة عامة، يسمع التلاوة كثيرا كثيرا كثيرا ويقرأ على نمطها، نقول هذا متأثر بالشيخ الأيوب، هذا متأثر بالشيخ الحذيفي، هذا متأثر بالشيخ الحصري، هذا والله في تلاوته ما شاء الله حول تلاوة المنشاوي، لا بأس أبدا. فهي من، وهي تدخل أيضا فيما قلنا عليه السماع.
4: وأن تقول وتقصد المحاكاة ولا تريد التقليد؟
5: لا تريد التقليد، لأن التقليد سيتعبك، التقليد سيتعبك، لأن التقليد كمان يمكن يدخل فيه النغم الصوتي، ويدخل فيه طبقة الصوت لو أراد أن يفخم الصوت، طبقة الصوت، أو ينحف طبقة الصوت، أو يرفع في كل الرفعات، من هذا ممكن ترهقك كثيرا. فنخلينا نقول يعني شيء من المحاكاة أو من التأثر، التأثر أدنى من المحاكاة شوي كمان. يعني التأثر سماع كثير لكن يظهر فيه أثر التلاوة التي تسمعها،
4: ولا يتقصده ولا يعنيه، وربما
5: أبدا
4: يستغرب أن يقال، لكنه إذا
5: محبته
4: للسماع يمر معنا كثير في المسابقة أو حتى في المداخلات.
5: نعم،
4: لما يقرأ تسأله أنت ولا الضيف، يقول أنت تسمع لفلان، يقول نعم.
5: نعم،
4: فيكون واضح في تلاوته.
5: صحيح.
4: طيب سنتوقف مع فاصل أيها الكرام، ثم نعود لنستقبل بعض الاتصالات ونعلق على ما نسمع. فاصل ثم نعود.
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين، تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة. الماهر بالقرآن.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، نأخذ بعض مداخلاتكم. معنا المستمع فهد من مكة، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فهد.
6: أسعد الله مساكم في الخير، ومسأل الشيخ صابر في الخير.
5: أسعد مساك، الله يحفظك فهد.
6: سعدي يا شيخ، بس أنا المنطقة الشرقية من مدينة بجيك.
4: حياك الله.
5: الله ونعم.
6: الله يحييك.
4: ستقرأ أو تسأل؟
6: لا سأقرأ إن شاء الله.
4: يلا استعد بالله، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم.

0: الغفور الرحيم.
1: الله ومن فهد. فهد ما شاء الله تبارك الله. انت ما بتسأل احنا نسألك.
0: يلا تفضل.
1: انت خاتم فهد؟
0: ايه الحمد لله
1: ما شاء الله. مجاز؟ قرأت على احد اجازة؟
0: والله ما وجزت لكن اقرأ عند شيخ
1: جيد. انا توقعت ترى انك خاتم وتوقعت انك في طريق الاجازة ايضا. طيب ما شاء الله حروفك جيدة يا فهد وامورك طيبة. تسمع كثيرا ولا تسمع قليلا؟
0: والله قليل يا شيخ.
1: هذا
0: ايام الحروف كنت اسمع يعني احيانا الحصري بس اني مقل والله السماع.
1: انا حسيت انك تسمع قليل لان في بعض الـ الـ الـ الـ الايات تحتاج منك الى تعبير اكثر وتجد نفسك فيها وتطلع عادية. اسمع كثيرا يا فهد، اسمع كثيرا. انت عندك ما شاء الله القاعدة، عندك خامة صوتك حلوة، عندك يعني قابلية لأن تطور نفسك، ولذلك السماع مهم جدا جدا جدا.
0: بس شيخ ممكن سؤال؟
1: سم.
0: هم الآن يقولون يعني تسمع الشيخ اللي شيخ يناسب صوتك. أنا كيف أعرف الشيخ اللي يناسب صوتي يعني؟ خاف أسمع يعني أسمع بعض المشايخ أتعب أنا وأنا أقلدهم يعني.
1: لا هو محكيت يعني يناسب صوتك بمعنى صوت يعني لو حبيت تحاكيه ما تتعب، ما تجد إجهاد ولا تجد أبدا. لو هو يرفع رفعات تناسبك هذه الرفعات، لو وجدت أنه مساحة صوته بعيدة عن صوتك يمكن يكون محاكاته صعبة. لو هو صوت ضخم جدا كذا وانت صوتك نحيف أيضا تعرف أنك بعيد شوي عنه. لو العكس هو صوته نحيف جدا جدا وأنت صوتك كذا فخم وأجش وكذا ما لا أقصد يعني غالبا ستأتي من خلال عدة خبرات، منها أنك تسمع أكثر من واحد تقول والله هذا قريب. وأحيانا يا فهد يكون القرب الذي المقصود تعبيراته الأدائية أنت تحبها، يعني تحب قفلاته ورفعاته تخطف قلبك كذا. أنا أقول أن هذا أحسن تحاكيه أفضل، وحتى لو صوته فخم وأن صوتك أقل لا تشغل بالك بالصوت، حاكي الأداء بس.
0: جزاك الله خير.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: شكرا لك يا فهد، في أمان الله. معنا المستمعة أم محمد من القصيم، تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أقرأ؟
2: تفضلي. نعم.
3: هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها سرر مرفوعة،
1: فيها عينان جارية،
3: فيها عينان جارية،
1: عينان جارية،
3: فيها عين جارية.
1: طيب
3: لا تسمع فيها لاغية.
1: طيب أم محمد الله يجزيك خير. أنا بسألك سؤال، أنت حفظتي القرآن كامل ولا سباقي ما حفظتي يا أم محمد؟
3: لا والله حفظت جزء عما يمكن نصه.
1: وتحفظين في الدار ولا تحفظين مع نفسك في البيت؟
3: لا والله كنت أروح للدار وهالحين وقفت وإن شاء الله هني بأرجع لها.
1: تسمعين يا أم محمد القراء وتحبين تسمعين التلاوة؟
3: اي والله اسمع على دائم ذات القران.
1: يا سلام عندي. الله يجزيك خير. ابدا ام محمد يعني. انت على خير، الله يكتب اجرك ويبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله.
2: شكرا لام محمد. طبعا القراءات التعليميه دائما احنا نحرص ان نحيل المشاركين والمشاركات الى الزملاء في برنامج اقراوا القران نفس توقيت هذا البرنامج لكن يوم الاحد. المتصل التالي معنا علي من الرياض، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك الله يا اخي علي، الله يسعدك ويبارك فيك. احنا وياك.
2: تفضل اخوي علي، سؤال او تلاوه؟
4: لا اسمه الفاتحه الله يسعدك.
1: طيب تفضل.
2: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يرضى عليك أخي علي ويبارك فيك ويكتب أجرك. أخي علي، هذه قراءتك في الصلاة ولا هذه قراءتك فقط لما تحب تسأل يعني تعرض تلاوتك؟ لما تقرأ في صلاتك كيف تقرأ بإحساس جميل وأداء جميل يا علي؟
4: أقول الحمد لله رب العالمين.
1: أيوة أكمل أكمل.
4: مالك يوم
1: الرحمن
4: الدين.
1: الرحيم،
4: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: يا سلام، جميل. هي يمكن أحسن شوي من الأولى، لكن مثلا من القارئ المفضل عندك يا علي؟
4: والله قراء كثير أسمع لهم يعني،
1: لكن ما في أحد تسمعه دائما.
4: والله مو بس إذا صححت عند واحد اسم القراء اسم المعلمين وصحح لي بعض اللي وصلت.
1: أنا غير يعني غير التصحيح، لما تحب كده قلبك كده يعني ودك تسمع تلاوة تريح قلبك وكده تسمع من؟
4: والله سعود الشريم والسديس ما شاء
1: يا
4: الله.
1: يا سلام يا سلام، هواك من هوا الحرم ما شاء الله تبارك الله.
4: أيوة
1: الله يرضى عليك يا شيخ.
2: شكرا شكرا شكرا للأخ علي من الرياض. شكرا لجميع المتبقي معنا. متصل، إذا في متصل ناخذ أخير. طيب شكرا للمتصلين.
1: نعم.
2: نواصل ما كان الحديث حوله شيخ صابر قبل جميل المداخلات. جميل. تفضل.
1: يعني أنا أقول مثلا يعني مهم جدا حقيقة في الأداء الصوتي، لأن القرآن لفظ شريف عظيم. أنا أشبهه بطعام شهي أو فاكهة لذيذة جميلة مغرية، تقدم أحيانا في طبق متواضع، وأحيانا تقدم في طبق مزخرف جميل مزين وحوله شيء من الورود. هذا أشبه، لكن الفاكهة هي نفسها بجمالها والطعام بفخامته. هذا اللفظ القرآني الجميل هو الكمال المطلق للكلام الذي تنطقه الألسنة وتفهمه القلوب. كونك تقدمه في طبق متواضع بمعنى أنك تقدمه بصوت ليس فيه شيء من الاهتمام وليس فيه شيء من الجمال، أو حتى قد يكون يعني هذه نهاية ما عند الإنسان. بالعكس، هنا يكون الذي يؤثر في القلب هو اللفظ، لكن إذا قدمته في طبق جميل سيشارك الصوت في إيصال الرسالة القرآنية الجميلة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت. لماذا؟ إنه أقوى في إيصال هذه الرسالة الربانية إلى قلوب الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوت جميل، وقال ما أذن الله لشيء أذنه، أي ما استمع لشيء استماعه للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالأنبياء كلهم يحسنون أصواتهم، من هذا الحديث الأنبياء يحسنون أصواتهم ويجملون أصواتهم، فيه تعظيم للقرآن وفيه إيصال لرسالة القرآن والكلام الرباني بهذا الصوت الجميل. الصوت الجميل وحده أحيانا من غير القرآن يؤثر، يعني لو تترنم كده ترنيمة كده بكلام عادي ممكن يؤثر، فكيف إذا أضيف إليه كلام معجز عظيم مثل القرآن الكريم؟ والقرآن وحده يؤثر حتى لو لم يكن يعني، لكن القرآن وحده يؤثر لمن يفهمه. يعني لو تقرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يؤثر فيه كثير، لكن يحتاج أن يفهم الإنسان اللغة العربية. لكن العامة والخاصة يفهمون إذا ترنمت بالقرآن وتلوته بصوت جميل يصل إلى القلب مباشرة، يعني ليس يصل إلى العقل ثم يصل، لا يصل إلى القلب أولا، وإن يتفرع العقل كده لخلاجات النفس الوجدان. ولذلك ليس منا ولم يتغنى بالقرآن، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى لأن صوته هو الإناء الذي أدى فيه كلام الله عز وجل بصوت جميل.
2: طيب، من يستمع إليك الآن واقتنع بهذا الكلام ويريد فعلا أن يسير على نصائح وإرشادات توصله إلى هذه المهارة؟
1: نعم.
2: كانت النصيحة الأولى التي بدأنا بها الأسبوع الماضي هي التهيئة القلبية.
1: يا سلام.
2: ثم موضوع
1: الاستماع
2: ونصيحة.
1: نعم.
2: كثرة الاستماع.
1: نعم.
2: ماذا أيضا؟
1: نعم، التدرب، بمعنى تهيأ عند التلاوة وقرأ حقيقة بخشوع واستمع كثيرا، لكن لما عرض تلاوته على بعض المتخصصين قال له تحتاج إلى فلان إلى كذا، فيعرف يعني نقاط الضعف في تلاوته. على سبيل المثال، أحيانا يكون موهوبا لكنه كثير التنقل، عنده نغم كثير يزاحمه، يقرأ مثلا نصف وجه يتقلب فيه يمكن 4 7 5 مرات 6 مرات كل آية يقرأها بطريقة معينة، واضح. مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. شفت هذه أربع تقلبات هذه
2: كثيرة
1: يعني. بمجرد يعني أنت لو تسمع بدأت تشعر بالتلاوة ينقلك، تبدأ تستقر نفسك ينقلك.
2: طيب تعيد التلاوة الشيخ
1: بتنقل
2: مناسب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. على سبيل المثال الجملة الصوتية نغمية الأولى انتهت إلى حد ما بصورة كاملة، وقد طبعا احنا تلوتنا مقطع قصير، لكن لابد أن يرتوي القارئ والسامع من الأداء الصوتي أو البحر الصوتي الذي يقرأ به. أنا أسميه حقيقة بحور الصوت، يعني البحور الصوتية هذه التي يقرأ الإنسان بها والنغم الذي يقرأ به أشبعه، يعني اقرأ به دون أن تمل أو تمل، بمعنى تقرأ به وقت يرتاح الإنسان ويستوعب ثم تسقيه شيئا آخر وطعم آخر. فعلى سبيل المثال هذا من الأشياء، هذه تحتاج أيضا إلى سماع. أنا كنت في بداية تلاواتي، حتى عندي مصحف قديم كله تنقل، نصحني فيه كثير من المشايخ حقيقة، وأراد الله أن يكون إمامي الذي كنت الشيخ عثمان صديقي الذي كنت أصلي خلفه وكنت مؤذن عنده 6 سنوات، قراءته منضبطة مطمئنة رائعة حقيقة، استفدت كثيرا من وقوفي خلفه حقيقة.
1: سبحان الله، يبدو أن هذه صفة في الشباب دائما.
0: صدق،
1: حتى الأئمة الشباب الصغار تجد دائما أول
0: حماس
1: يعني في تنقلات، في رفع صوت عالي، أحيانا في تكرار للآيات اللي من أجل تنويع الأداءات في الآية الواحدة.
0: صح صح،
1: وهذا فعلا ربما الآن الفرصة متاحة للشباب دائما يبدأ بشكل سليم من خلال الاستفادة والتعلم من
0: نعم سبقه. ولذلك نقول يعني يمكن الإنسان تعلم هذه الأشياء في الثلاثينات وفي نهاية العشرينات، لكن ودنا في شبابنا يتعلمون في بداية حياتهم حتى لا يضيع عليه وقت، يعني يصلي

0: قاعدة أنه كل سطرين مفروض تكون لديك؟ لا ما يوجد، هي فقط عائدة للسماع والذوق العام،
1: أو خاصة لو التلاوة فيها مقاطع متسقة في المعنى بحيث تنتهي من من من ثلاث جمل أو ثلاث آيات أو أربع آيات في معنى، يفضل لو نقلت بعدها يناسب. يعني مثلا كنت تقرأ مثلا آيات الميراث انتقلت منها بعدها على آيات الوصية مثلا كذا، أبدا ما في بأس أبدا أبدا أنك تنقل النقلة أخرى. تكلمت عن آيات فيها الوعيد وكذا ثم بأتأذات أحكام، لا بأس أبدا حقيقة. لو كانت كلها طويلة أحكام إذا شعرت أنك ارتويت منها، يعني قبل الملل بقليل، لأن أحيانا الرتابة، أحيانا الرتابة حتى لو جميل أحيانا الرتابة تكون مملة. نقول فلان ما شاء الله، يعني كأنها جملة صوتية مكررة، جملة صوتية مكررة يختمها نفسها جملة صوتية مكررة. لا، يعني لو تكررت الجملة الصوتية ثلاث مرات أربع مرات الأفضل أن يعني أن تغير يعني وتتقلب وتنوع.
0: يعني النصيحة هنا
1: يعني تقريبا حول نصف صفحة التقلب فيها مناسب جدا.
0: هذا حسب تقديرك أنت، ممكن أحد آخر يخالفك يقولك لا أقل أو أكثر، صح؟
1: أي صح صح.
0: طيب إذن نحن نتحدث عن التهيئة القلبية ثم الاستماع
1: ثم التدرب
0: وهذا التدرب أنت تفضل أن يكون منفردا من خلال الاستماع ويدرب نفسه، أو كذلك أن لا يتدرب عند شخص معين؟
1: لا، لو استفاد عند شخص يفهم أفضل. لا يستفاد أفضل بكثير جدا حقيقة. نعم.
0: طيب أستاذنك الشيخ صابر، في أن نتوقف لفاصل ثم نعود مستمعين الكرام، فابقوا معنا.
2: الماهر بالقرآن. جمعية تعلم للقرآن وعلومه 45 عاما من العطاء في تعليم كتاب الله والعلوم الشرعية. نخدم أكثر من 80,000 مستفيد عبر 6 فروع في أنحاء المملكة. بفضل الله ثم بدعمكم نكون شركاء في تعليم كتاب الله عز وجل. جمعية تعلم، الريادة في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية. الماهر بالقرآن.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحيا الله شركاء النجاح في هذا البرنامج جمعية تعلم، وهي من الجمعيات كما جاء في الفاصل قبل قليل التي تعمل نحو الريادة، ومن ضمن برامجها الرائدة في مسيرة تعليم القرآن الكريم برنامج همم التابع لجمعية تعلم. وأسعد بأن يكون معي الآن الأستاذ محمد السرحاني، وهو المشرف على برنامج همم التابع لجمعية تعلم. السلام عليكم أستاذ محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا الله يحييك ويبارك فيك، حياك الله. أنا أقول دائما بأن الجمعيات المعنية بالقرآن الكريم وتعليمه مثل جمعية تعلم أصبحت الحقيقة مبتكرة في برامجها ومواكبة لمتطلبات كل مرحلة، بمثل هذه البرنامج برنامج همم. ونريد أن نتعرف أكثر على هذا البرنامج ومخرجاته، فنبدأ معك بلمحة تعريفية عن هذا البرنامج ومتى بدأ.
3: الله يعطيك العافية أخي عبد الرحمن. أولا باسم جمعية المركز الخيري تعليم القرآن وعلوم تعلم، نرحب بك أخي الكريم والأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. طبعا برنامج همم هو برنامج نوعي يعنى بالطلاب الموهوبين في حفظ القرآن الكريم وإتقانه، ويهتم بتخريج الطلاب خلال 2.5 إلى 3 سنوات في القرآن الكريم، يكون حفاظ متقنين ولله الحمد. البرنامج طبعا في جمعية تعلم بدأ تقريبا في شهر شعبان 1443، ومتوزعة حلقات البرنامج 17 حلقة متوزعة على 5 فروع من فروع الجمعية.
0: جميل. نحن مرة معنا في البرنامج لما كنا نتحدث في محور الحفظ كنا نقول هل إذا أتم الطالب الحفظ انتهى الآن من رحلة تعلم القرآن؟ أنتم الآن تقولون من خلال هذا البرنامج أنه إذا حفظ يبدأ معكم في البرنامج في مرحلة جديدة نحو الإتقان والمهارة في تلاوة القرآن.
3: نعم، بالنسبة للطالب يعني في حفظ القرآن وفي مسيرة حفظ القرآن في البرنامج يعني يبدأ في حفظ القرآن ويستمر إن شاء الله إلى الإتقان خلال 10 مستويات قرآنية. تبدأ في بداية البرنامج بمرحلة القبول في البرنامج، ثم إن شاء الله سنتكلم عنها بعد قليل بشيء من التفصيل.
0: كيف يقبل؟ ما هي الشروط؟

0: اي نعم، في البرنامج يشترط انه يكون طالب يعني عنده الموهبة في حفظ القرآن الكريم، انه يستطيع يحفظ وجه يوميا. نصاب البرنامج اليومي في الحفظ والمراجعة قرابة الجزء يوميا، بحيث انه يحفظ وجه يوميا ويراجع 5 أوجه قريبة وتقريبا 10 أوجه بعيدة، ما يعادل تقريبا 15 وجها الى اكثر، احيانا تصل الى جزء يوميا.
1: لكن كيف يتم التأكد من قدرته على الحفظ؟
0: فيه اختبار قبول يعقد للطالب، طبعا يتم اول شيء الاعلان عن الحلقه في الجامعه او في يعني في المركز او في الفرع اللي ستقام فيه الحلقه.
1: جميل.
0: ثم بعد ذلك يتم استقبال الطلبات، ثم يتم عمل مقابله بسيطه لهم للتاكد من المرحله العمريه. طبعا المرحله العمريه يعني من تقريبا مرحله ابتدائيه من الصف السادس او الخامس الى

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: طفش أنا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ما بعرف هم أحسن مننا.
2: يا أخي أنا متخرج وأنا عند حين ما نعرف تخصص، تدري؟
3: يا أخي الزواج هم خلك منه.
4: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن.
5: روح الشباب روح الشباب.
6: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
7: روح الشباب.
4: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمه. بس ما في احد.
8: الشباب احنا فرصه، لازم المجتمع يستثمر.
9: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
5: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
6: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: الروح والشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب. أحييكم أنا طلال الزايدي والفريق العامل معي من الشؤون الهندسية عبد المحسن الخطابي، من الماستر كنترول ماهر المدني، ومن استديو الهواء خالد السيد، ومن التنفيذ ماهر ناظرة، ومن الإخراج مصطفى مستنطق، ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن القبيسي. نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، فالحديث عن الشباب من أجمل وأمتع الأوقات، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة زهرة العمر. اليوم راح نتحدث عن موضوع ربما يعاني منه كثير من الشباب خاصة في مقتبل العمر، وهي قضية الشباب ومعضلة التقبل، وسينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: هل يعاني الشباب والفتيات من تقبل أنفسهم وتقبل الآخرين؟ وكيف يمكن أن يتقبل الشباب والفتيات أحداث الحياة ليحسنوا التعامل معها؟ وما الحاجز النفسي المانع لفكرة التقبل لدى الشباب والفتيات؟ وأخيرا، هل مر بك موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبدالله الطارق، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله يا دكتور عبد الله.
1: مرحبا بكم بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أيضا سيشاركنا في هذه الحلقة صاحب فكرة عنوان هذه الحلقة حقيقة، وهي طرحت من قبل رويد قبوري. حياك الله يا رويد.
2: الله يسعدك يا حبيبي، الله يحييك يا رب.
0: لبينا لك الطلب.
2: يعطيكم العافية.
0: وجبناك في الحلقة.
2: شكرا لكم.
0: رويد، هل ترى أنه في معضلة في التقبل عند الشباب؟
2: والله توجد بنسبة كبيرة كمان.
0: بنسبة كبيرة.
2: أيوه. لأنفسهم وللآخرين.
0: ليش؟ في ظنك خلنا نأخذ على أنفسهم.
2: ليش؟ نأخذ لأنفسهم. طبعاً الواحد ما يقدر إنه يحكم هل هو متقبل لنفسه أو لا. حلو. بمجرد ما إنه هو عايش. إنك أنت عايش وسايب الأحداث وسايب دنيتك ماشية ما يعني إنك أنت متقبل لنفسك. إنك متقبل لنفسك إنك تعرف نفسك. تعرف سلبياتك وتعرف إيجابياتك. تتقبلها بسلبياتك وتتقبلها بإيجابياتك، وفي نفس الوقت تحاول تشتغل على فكرة التغيير، إنك تحاول تغير نفسك، لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنت أردت الأفضل، وهذه طبعا فطرة الإنسان إنه دائما يرى نفسه
0: للأفضل، دائما يميل للأفضل،
2: دائما يشتغل على نفسه عشان يصبح أفضل. فقضية التغيير تبدأ من قراءتك لنفسك. هل إيجابياتك أكثر من سلبياتك؟ هل سلبياتك أكثر من إيجابياتك؟ تشتغل على نفسك، تحاول تحسن نفسك إلى الأفضل. لكن
0: أنت تقول عفوا، هذه تقول هذه نسبة كبيرة يعني من خلال احتكاك مع زملائك.
2: نعم.
0: في عدم تقبل لأنفسهم أصلا.
2: ممكن هم ما هم دارين إن هم متقبلين نفسهم، لأنه دائما تشوفهم يعني لما تجلس معهم تشوف يجلس يلوم نفسه، والله أنا وأنا وأنا وأنا. ترى أنت متى هتلاحظ إنه هذا الشخص مو متقبل نفسه؟ لما يبدأ يلقي اللوم على نفسه ويبدأ تشوفه يندم، وتبدأ تشوفه يقطع في نفسه، يقول يا ريتني سويت كده، يا ريتني ما سويت كده. خلاص يعني إذا اتخذت قرار، هلو أغلب الندم وأغلب دي الأشياء تأتي بعد اتخاذ القرار. فإذا اتخذت قرار ما يمديك إنك خلاص تتراجع عنه، فتقبل الأمر الواقع وتقبل إنك أنت اتخذت القرار.
0: ما يكون هذا شجاعة إنه أنا ما أرمي الخطأ على شماعة الآخرين، وبالتالي أنا ألوم نفسي أول ما أبدأ باللوم.
2: لكن يوجد هنالك يعني حد لللوم، يعني أنت بتلوم نفسك، لوم نفسك. أنا ما أقول لك لا، ما أقول لك إنه خطأ، بالعكس هذه شجاعة منك أنت تلوم نفسك على الخطأ، لكن يعني تقول إيه وأنا أخطأت خلاص أنا آسف. لكن إنك تتمادى في ذلك، إنك تبدأ يعني تتأثر وتبدأ تبكي وتبدأ تقطع في نفسك وتبدأ يعني فاهم، توصل لمرحلة الاكتئاب، هذه هي عدم التقبل الذات. يعني تلاحظها بنسبة كبيرة، لاحظتها والله بنسبة كبيرة بين الشباب، انه تشوفه مو متقبل.
0: في محامي عندنا للشباب، خلينا نشوف. دكتور عبد الله رويد يقول نسبة كبيرة حقيقة من الشباب عندهم إشكالية في تقبلهم لأنفسهم او حتى للآخرين. نقول 50% ولا اكثر؟
2: لا اقل بس انه النسبة برضو حتى لو قلت عن 50 ترى برضو نسبة كبيرة.
0: طيب تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة في البداية نحن لابد أن نشكر لرويد هذه المبادرة،
2: الله يعطيكم العافية،
1: وهذه الشجاعة الذاتية، عشان احنا نريد أن ندور حول عنوانه. هذه الشجاعة الذاتية في طرح الموضوع ومناقشة قضية يراها أنها مما يعني يعاني منه الشباب، والحديث في الحقيقة عن موضوع تقبل الذات يمكن أن يكون قريبا للجميع لو استبدلنا كلمة الذات بكلمة النفس.
0: إيش الفرق؟
1: فنقول تقبل النفس. حينها نستطيع أن نصوغ سؤالا مباشرا وبسيطا جدا، فنقول ما درجة قبولك لنفسك أنت كإنسان؟ لأنه الصورة المؤلمة في من يرفضون أنفسهم هم أولئك الذين يتخلصون منها، يتخلص من نفسه. تقول لي ينتحر؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر اجتماعيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر دراسيا؟ أقول لك نعم. تقول لي ينتحر يعني حتى إيمانيا؟ أقول لك نعم. أولئك الذين يشعرون بنوع من الاغتراب في علاقتهم الاجتماعية مع محيطهم فينسحبون، ترى هذا لم يتقبل نفسه، أو إن شئت فقل عنده مشكلة في تقبل الذات، أو إن شئت فقل هو يمارس انتحار لكن انتحار اجتماعي. هذا النكوص سببه في الحقيقة صورة أو رؤية مقلوبة، أو بالأصح نقول صورة مشوشة عن نفسه وأدواره وما يمكن أن يقوم به.
0: لكن اسمح لي دكتور، أنا أبغى ليش قلت يعني استبدلت الذات بالنفس
1: حتى تكون الموضوع قريب منا. هذا من ناحية. الناحية الثانية إنه هذه اللفظة مستهلكة كثيرا في علوم التنمية البشرية كثيرا، موضوع الذات وتطوير الذات. لست في صدد
0: نقدها
1: قبول أو رفض، لكن أنا أقول استعمال لفظة النفس ستكون أسهل في فهم القضية
0: وأنسب.
2: أوافقه. طيب. نفسه أشوفه أقرب من الذات.
1: شوف، متى نقول للشاب هذا أو لهذه الفتاة لازم تعيد النظر في فهمك لنفسك أو تقبلك لنفسك؟ لما نشوف أدواره في حياته الاجتماعية، هل هي منتظمة
2: أم فيها خلل؟
1: هل هو ينسحب من موقف كان من المفترض أن ينسحب منه؟ الشباب الذين يعني خرجوا من عالم الدراسة، يعني أنا أقول يعني مثلا بعض الناس تمر به صعوبات في دراسته، مبتعث، واجه صعوبة في اللغة فتراجع، شاب في مراحل متقدمة في الجامعة، دخل تخصص
0: وجد صعوبة، انسحب،
1: حصل له يعني شيء من سوء العلاقة مع معلم، مع محاضر، مع دكتور، انسحب، صارت مشكلة في البيت مع والديه، مع أخوانه، انسحب، مشكلة اجتماعية، انسحب. هذا الانسحاب معناه أنت لا تعرف أنت مين. كيف تنسحب وأنت ابن آدم النبي الذي لأجله خلق الله السماء والأرض والجبال والشجر والدواب، وخلق الله الجنة والنار؟ أنت لأجلك يوجد ملائكة ويوجد ليل ونهار عشانك أنت. هذه النفس التي بين جنبيك لا تدري منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله لم يقبل أن يتعامل معها كل أحد، وإنما أنبياء ومو بكيفهم، وإنما ببصيرة هدى ووحي ينزل إليهم. كل هذا عشان نفسك أنت، فلا تصغرها ولا تسيء النظر إليها ولا تحتقرها وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.
0: أسمع تعليق منك، إيش رأيك؟
2: صراحة يعني كلامه كان مؤثر. وجدت من كلامه أنه النفس هي أقرب من كلمة الذات، أنه النفس لها قيمة، بالفعل لها قيمة عظيمة ما يستشعرها الكثير، يعني نادرا.
0: ليش غابت هذه القيمة بظنك؟
2: ليش غابت؟ الأسس المبنية من اللي بناها أول شيء هو بنفسه، واللي انبنت له من باب التربية، من باب البيئة الاجتماعية والبيئة المحيطة. فالنفس لها قيمة، النفس لا يستشعرها يعني ما لا يستشعر قيمتها الكثير. النفس كما ذكر هي سبب وجودك، هي سبب وجود الكثير من حولك.
0: جميل.
2: نعم اتفق معك.
0: طيب دكتور، هذا الغياب احنا متفقين على انه في غياب عن الذات، ما سببه؟ هل زي ما قال رويد انه جزء من التربية الأسرية نفسها، هل جزء من ايضا هو غياب نفس المربين غيبوا دور النفس وجعلوا الإنسان أحيانا لا يشعر بنفسه ولا بذاته، خلنا نقول إذا وبالتالي أصبح هو عبارة عن يعني في لعبة شيطان يحرك ويتغير وكأن ليس له نفس موجودة تحب وتكره وتبدي وتغضب وتفرح؟ لكن أسمع منك الإجابة. طيب تفضل يا دكتور.
1: طيب هو في الحقيقة
2: هو أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، أن يصبح الإنسان مسير غير مخير، أعتقد ذكر أستاذ طلال صحيح؟
1: إيش هو اللي أن يصبح الإنسان؟
2: هو ذكر أستاذ طلال إنه إيش؟ إنه الإنسان يصبح كالشطرنج،
1: أي
2: يحرك، فيصبح الإنسان من إنه إنسان مخير له الخيار في إنه يتخذ قراراته، له فيه الخيار، فيه يعني الجرأة إنه يتخذ قراراته بنفسه، إلى أن يجي أحد كما ذكرنا في الحلقة السابقة اللي حضرتها معكم، إلى أنه يجي واحد يتخذ القرار عنه، يصبح مسير غير مخير.
1: أي نعم. هو هذه النفس إذا أردتني أن أحترم
0: يعني معضلة
1: هذا الكيان،
0: معضلة التقبل أنتم سميتوها معضلة.
1: نعم.
0: جميل.
1: حينما تتعامل مع طفل صغير أن له كيانا ينبغي أن يحترم، ونفسا جديرة بأن تقدر، وذاتا يليق بها أحسن الأمور وأليقها بكيان محترم، لا ينقضي عجبي من أحد الأساتذة، كان أستاذ علي وقدر الله يكون أستاذ على ولدي أيضا، وجدته وهو يتحدث مع ولده الصغير، طفل في المرحلة الابتدائية، وكأنه يتحدث مع رجل كبير. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحترم هذه الذات، يحترم هذه النفس، يعطيها هذه المكانة، هو يتحكم في مستقبلها غدا، هو يريها مقدار نفسها اليوم الذي يستطيع غدا، أنه مهما اضطربت به الحياة، مهما تنوعت به الأحداث والمشاكل، لا يستطيع أنه يحتقر نفسه،
0: لأنه يعرف حقيقة،
1: لأنه يعرف حقيقة. إحنا احترمناها له بالأمس، سيحترمها اليوم، لكن إذا كنا يعني نعامله وكأنه لا قيمة لها هذه النفس، هو لن يستطيع أن يرى أن يرى قيمتها أو أن يرى جمالها.
0: جميل. خلينا نأخذ معنا أحد المتصلين، الأستاذ وائل. حياك الله أستاذ وائل، تفضل.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بالمدخلة الجميلة إن شاء الله، وتجعلها مفيدة بإذن الله. موضوع الحلقة طبعا وموضوع أن الشباب يقدروا يتقبلوا المواقف والموضوعات اللي ممكن يواجهوها في حياتهم، والصعوبات اللي ممكن يواجهوها.
0: اولا استاذ حلمي، هل تتفق معنا انه في اشكاليه في تقبل الشباب ل استاذ وائل، في تقبل الشباب لانفسهم في معضله معينه، وايضا تقبلهم للاخرين؟
3: طبعا في البدايه طبعا في موضوعات كتير بالنسبه للشباب بيجهلوها طبعا، لان الثقافه نفسها تقبل الانسان لنفسه وذاته في المجتمع، فطبعا بتعتمد على ثقافته وإزاي يقدر يواجه المواقف ويحاول إن هو يحلها، أو يقف عاجز إن هو ما يقدرش يحل المشكلات دي، فإن هو يكون يقدر يحل أو يواجه أي مشكلة مهما كانت لابد أولا إن هو يكون متقبل نفسه ومقتنع من جواه إن هو قادر إن هو يواجه المشكلة دي مهما كانت صعبتها. حتة نقطة إن هو يتقبل نفسه ويتقبل ذاته ديت، لابد ان هو يكون عنده ثقافه المجتمع وتقبل الاخر، ويقدر يبقى فيه تواصل بينه وبين الاخر في اي مشكله مهما كانت، حتى يستطيع ان هو يواجهها ويجد لها حل.
0: جميل جميل نعم معي؟ ايوه واضح واضح. لا تفضل.
3: في بعض المواقف في الانسان ما بيقف عاجز مش عارف يحل مشكله, يعني لان هو بيبقى جواها عشان يقدر يحل اي مشكله لابد ان هو يخرج بره الصندوق ويحاول يفكر يعني باوسعيه اكتر حتى يكون قادر على ايجاد حلول لها. من ضمن ايجاد حلول لاي مشكله ان انت تقدر تكون متعايش معها بحيث ان انت تقدر تواجهها. قدرت تواجهها توجد لها حل وتقدر تتعايش معها وتتقبل, وفي نفس الوقت ان انت تكون شاب مثقف قادر على مواجهه الصعوبات والمشاكل دي بكل معانيها.
0: جميل. وضحت الصورة أستاذ وائل, لكن هل مر بك أنت موقف, خلينا على المستوى الشخصي, موقف وحدث لم تستطع تقبله فأعيتك الحيلة أن تتجاوزه وبقي هذا الموقف يعني فترة طويلة هو مسيطر عليك لم تستطع أن تتجاوزه؟
3: هو مواقف كتير مش موقف واحد. يعني بحكم طبعا يعني الحياة اللي احنا بنعيشها والصعوبات, فأنا كان أنا من بفخر ان انا اكون من ضمن متحدي الاعاقه, وان انا الحمد لله رب العالمين ربنا وهبني مواهب كتير قدرت من خلالها يعني اقع واقف تاني على رجلي. انا كنت انا بطل جمهوريه في رفع اثقال وتاني جمهوريه في السباحه
0: ما شاء الله.
3: كانت طبعا من ضمن الصعوبات اللي بتواجهنا طبعا ان احنا نقدر نواصل تدريبات متواصله مع طبعا ظروف الحياه وظروف العمل والظروف اللي احنا بنعيشها, فبالتالي كان واجهت صعوبات كتير في ان انا احقق اللي انا وصلت له دوت بفضل طبعا يعني ربنا وفي المقام الاول طبعا ومساعده الاهل ومساندتهم ليا, قدرت اتحدى الظروف ديت واصراري ان انا اكون شيء او اوصل للهدف اللي انا دايما بسعى ليه كان من ضمن اكبر الصعوبات اللي واجهتني في الحياه.
0: جميل.
3: مر عليا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك يعني ايام وليالي كنت طبعا يعني مجهود وتعب ومصابره, حتى ان انا يعني كنت طبعا يعني لك ان تتخيل ان انت تكون بتواجه صعوبات في المجتمع اللي انت عايش فيه عشان تقدر توصل لهدفك, فلازم دوت يعني خليك مش تيأس, لا ما تفكرش اصلا تعمل اي جديد.
0: جميل.
3: لكن يعني الحمد لله رب العالمين ده كان بيديني يعني كان عندي دايما دافع ان انا اوصل لهدفي وان انا احقق هدف. طبعا والدي كان دايما بيحسني عليه ان انا اوصل لشيء ما يعني كتير من شبابنا ممكن يكون ما قدرش يوصل له من الاسوياء, والحمد لله ربنا وفقني ووصلت لبطولة الجمهورية.
0: ربي يوفقك إن شاء الله, ومن حقيقة من تألق إلى أكثر منه أجمل. شكرا
3: الله يبارك فيك. شكرا ليك وشكرا على المداخلة الجميلة دي, وبشكر البرنامج وبشكر حضرتك وبشكر كل القائمين على البرنامج.
0: مرحبا. الدكتور بيعلق وبعدين نطلع فاصل عشان لو ما تعلق بقى مشكلة. يتفضل معضلة.
1: الشباب الشباب والفتيات الذين يمرون ب نفق الإعاقة ينضغط عندهم زر اسمه التحدي, وهذا التحدي أول ما يبدأ فيه أن يعيد بناء النظر الجميل والرائع والقوي
0: لنفسه
1: واللي تكون ثمرته ما يعرف بالثقة بالنفس.
0: يا سلام يا سلام. يعني
1: كثمرة
0: واحد عشان يروح تمرين وعشان يتمرن وأثقال ودوام وعمل ورزق أولاد ومع ذلك
1: يستطيع. هل أيوة هل تتوقع أنه هذا شايف نفسه أنه هو ريشة في مهب الريح وأنه يتلاعب بها وأنه ليس له ذات تحترم وأنه ما يقدر؟ لا, هو شايف نفسه أنه يستطيع
0: حاجة عظيمة
1: وأنه شيء عظيم هو وهذا العظمة وهذا المعنى يستطيع أن يحيا به كل أحد. احيانا
0: بعد الفاصل ولا دحين؟
1: احيانا. طيب. بعض الاحداث اللي تمر بالانسان يعني فقد توفيت والدته يشعر انه صار الان مهما كان كبير يشعر انه كان يتيم. صحيح. انه اصبح يتيم.
0: صحيح.
1: توفي والده اصبح يتيم لانه هؤلاء كانوا يقومون بادوار معينه في حياته الان هو سيقوم بهذه الأدوار بنفسه. يبدأ يتلفت الآن، قد تكون هي بوابة الانطلاق لأنها تولع عنده نفس الزر حق التحدي ليتوثب. وعلى فكرة ربما لذلك كثير من علماءنا وعظماءنا في التاريخ، في تاريخ البشرية كلها، أنا ما أتكلم عن المسلمين بس، إنما هم أيتام.
0: سبحان الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع إليكم ليتم الحديث والبحث عن الشباب ومعضلة التقبل. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. رويدة، أنا لاحظت في كلام الأخ وائل أنه ركز على قضية المجتمع، أنه هي ثقافة مجتمع حين في تقبل للآخر، وأيضا ركز على دور الأسرة. هل نستطيع أن نقول أن الأسرة والمجتمع هي من الأمور التي يعني ترسم أو تجعل الشباب أحيانا يستطيعون يتقبلون أنفسهم أولا ثم يتقبلون الآخرين؟ المجتمع، ما خذ على سبيل المثال المجتمع. تمام.
2: نقدر حلو أنه نحطها تحت تحت كلمة واحدة أو تحت معنى أو مصطلح واحد اللي هو الوعي. حلو. فالوعي من إيش يتكون؟ يتكون من عدة تجارب، يتكون من عدة معارف، يتكون من عدة، يعني الوعي هي كما يعني أراه إنه هي مجرد كتلة مكونة من عدة أمور. منها التجارب، منها اتخاذ القرارات، منها بيئة المحيطة، منها ثقافة الإنسان، منها ثقافة المجتمع، منها ثقافة الأسرة. فأنا كنت حاب أعلق على كلام وائل. لما جاء قال الكلام اللي هو قاله كان يقدر يختصره في كلمة الوعي ترى. فكنت أبغى أسأله لكن شفت الوقت كان بيدهبنا، فكان يمدينا نختصر كلامه بكلمة الوعي. فأنا أرى إنه الشاب كلما زاد عنده الوعي أصبح تقبل النفس أعلى.
0: لكن الوعي كيف أرفعه عندي إذا الأسرة ما هي قاعدة ترفع مستوى الوعي عندي مثلا، أو المجتمع أصلا ما في هذه الثقافة؟ يعني هل يمكن أن ينبعث من داخلي أنا من ذاتي؟
2: ممكن أن ينبعث من داخلك، لكن يبغى له شغل.
0: بعدين الدكتور عبد الله قبل شوي لما يقول إن هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة أحيانا ينطلق عندهم زر التحدي. أنا تذكرت كلامك لما تقول الواحد أحيانا عشان يتقبل نفسه أولا لابد يرجع لها ويبحث فيها بالضبط. إيش مكامن القوة عندك، إيش الإيجابيات، إيش السلبيات، وبالتالي يعرف إنه إذا كان والله عندي يعني جانب الإيجابي كبير، جانب ما أعطاني الله من مواهب وقدرات أكبر بكثير من بعض الجوانب السلبية والقصور، يستطيع الإنسان أن ينطلق بعدها وما يصبح حبيس فكرة أنه لا أنا عندي مشكلة في حياتي، أنا عندي مثلا لقدر الله إعاقة معينة، أنا عندي إخفاق، فيبقى حبيس نفسه.
2: صحيح صحيح صحيح. أنه جميل أنك ربط بين هرجة التحدي وهرجة أنه الإنسان يتقبل ذاته يعني بهذه الطرق. فصحيح هو مجرد تقبلك لذاتك يعتبر تحدي، لأنه شيء صعب أنه الإنسان يتقبل أمر. ترى الإنسان دائما عنده اللي هو مبدأ الرفض، هذا دائما شغال طول ما هو جالس، دائما بيرفض أي حاجة، بيرفض ليش؟ يشكك فيها. مجرد شكك في الموضوع هذا إيش؟ بداية رفض. فمبدأ الرفض شغال عندنا كلنا، شغال بشكل مستمر، هو أول حاجة دائما تيجي أفبال الإنسان إنه يرفض. ليش؟ لأنه هذا شيء جديد عليه فيرفضه. ليش؟ لأنه ما هو متعود عليه. فإذا أنت ما أنت متعود على ذاتك، وما أنت متعود على نفسك، وما أنت متعود على كيانك كما ذكر الدكتور عبد الله، وترى كلمة كيان ما هو شيء بسيط. فإذا أنت يعني ما أنت متعود عليها صعب إنك تتقبلها.
0: جميل.
2: حترفضه.
0: خلينا نأخذ معنا عبد الرحمن الخطيب. تفضل يا عبد الرحمن.
4: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
0: حياك. عليكم السلام ورحمة الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع جدا مهم وذو شجون زي ما يقولون، لكن موضوع كيف تتقبل نفسك خصوصا مع وسائل الإعلام حاليا، أنه الأصدقاء بعضهم البعض كل يعني ينشر إنجازاته وما وصل إليه، هذه رغم ما لها من إيجابيات من تحفيز الآخر إلا أنها قد تكون لها سلبيات، لأنها تجعل الشاب أو الفتاة غير راضي عن نفسه وإنجازاته مقارنة بالآخرين. هذه بعض الخطوات قررها أحد خبراء علم النفس في كيف يتقبل الفرد نفسه بشكل أكثر إيجابية، والانتقال من مسألة القبول إلى مسألة الحب، الحب النفس، وهذه درجة أرقى من أنك تقبل نفسك فقط. الأولى هي احتفل بنقاط قواك وركز عليها، خصوصا نحن ننظر غالبا إلى نقاط الضعف ونغفل عن نقاط القوة، وهذه نقطة جدا مهمة. الثاني أنت مثل الناس الذين تعاشرهم وتكون معهم أنت مثلهم والقرين بالمقارنة يقتدي. فأحط نفسك بأصدقاء ناجحين تكون أنت ناجح مثلهم فتقبل نفسك. النقطة الثالثة أحط نفسك بنظام دعم قوي من أصدقاء ومن عائلة ومن زوجة أو زوج في المستقبل يكونون داعمين لك في مشوارك في الحياة. النقطة الرابعة سامح نفسك على الأخطاء، لا تكثر من اللوم على النفس والتقريع وتكرار الذنب. لا نعم الواحد يستفيد من أخطاء ولكن ينسى وينطلق إلى المستقبل. النقطة الخامسة لا تحزن على أحلامك التي لم تتحقق. كلنا في نقاط في أوقات معينة عندما كنا صغارا أو في بداية مشوار الحياة وضعنا أهداف ربما تكون فيها نوع من المثالية، لكن مع مشوار الحياة ستواجهك عقبات ومشاكل. أعد ترتيب أهدافك وحقق أكبر ما تستطيع ولا تحزن على الذي لم تستطع أن تحققه. النقطة السادسة اعمل أعمال تطوعية وتصدق، وهذه لها عائد نفسي جدا كبير وإيجابي إضافة إلى أنها هي واجب ديني وأمر إسلامي
0: جميل
4: مأمور به. النقطة السابعة قبل الأخيرة القبول، قبول النفس لا يعني الانكسار والهزيمة أو الضعف، لا قبول النفس هو عبارة عن أنك أنت تتقبل أن هناك أشياء لا تستطيع أن تغيرها لكن هناك أشياء تستطيع أن تتحكم فيها. فتعمل على هذه الأشياء التي تستطيع أن تتحكم فيها لتحقق أكبر قدر ممكن. وأخيرا إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، وقال الشاعر والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فلا بد أن كل شخص يعمل على تربية نفسه وقد أفلح من زكاها. فهي لا تأتي بكل بساطة، لابد من الممارسة، لابد من العمل والجهد حتى ترتقي بها إلى المعالي. وشكرا.
0: جميل، شكرا شكرا يا عبد الرحمن.
4: الإضافة
0: تعليق صهيب وبرجع لك عبد الرحمن.
2: تمام. ذكر في النقطة الرابعة اللي هو أنه سامح نفسك، سامح نفسك ولا تلومها. حلو، مو بس تسامح نفسك، سامح الآخرين، لأنه إذا وصلت لمرحلة أنك أنت تسامح الآخرين ترى أنت كده يعني مجرد أنك أنت وصلت للمرحلة تعرف أنك تتجاوز مرحلة أنك أنت تسامح نفسك. لأنه إذا أنت سامحت نفسك حلو ومشيت على هذا الأسس هتصبح لك قابلية على إيش أنك تسامح الآخرين. وإذا أصبحت أنت تسامح الآخرين فأعرف نفسك أنك تجاوزت مرحلة أنك تسامح نفسك. وفي كمان أول سألتني سؤال تقول لي إذا مثلا كانت البيئة الاجتماعية والبيئة الأسرية وعيها قليل، لقيت الإجابة من ضمن كلامه ما بين السطور. إذا ما لقيت الوعي المناسب، إذا ما لقيت البيئة المناسبة على أن تصبح ابحث عن بيئة، ابحث عن بيئة بالضبط، ابحث عن بيئة، أخلق بيئة. يعني لا تقتصر على البيئة والأشياء اللي موجودة حولك، أخرج خالط المجتمع، أخرج مو بس تخالط المجتمع، كون صداقات غير حجمي. المجتمع اللي حتخالطه.
0: أبو عبد الرحمن هو أشار إلى قضية التأثير برضو وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ملحظ جميل على تقبل الإنسان الشباب ومعضلة التقبل الآخرين. لأنه نشر الإنجازات هو حاجة حلوة لكنها قد ترسل سهاما إلى, إلى, إلى من عنده اهتزاز في ثقته في نفسه وتؤثر، كأنها سهام تضرب فيه وتؤثر. ما رأيك؟
1: كلامه منطقي،
0: وهذا يقول أنت نادر ما تلقى واحد يثبتك هذا يوميا وانت قاعد شاهد.
1: صحيح، يعني فعلا الإنسان قد يعود باللائمة على نفسه حينما يرى أن أحد استعداداته أقل، إمكاناته أقل، صح، فرصه أقل، لكنه أنجز إنجاز عظيم،
0: خاصة بعض مشاهير الحمقى اللي ما عنده شيء ومع ذلك.
2: صحيح
1: هنا يعني واحد مثل ما تفضلت، يعني في في في رأي الناس إنه واحد ساذج يعني، لكنه متابعينه بالملايين ويدخل دخول مهولة أرقام، يعني هذا ما استطاع، وهو المتعلم والمثقف والقارئ لكن ما استطاع أن يدخل تلك الدخول. هنا نقول قدام مثل هذه الصورة إذا رأيتها وقدام الأحداث الحياة التي تنوبك وقدام مواقف الناس أمامك، أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على الآية لما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد،
0: الله
1: إلى الله. لما تحط لك مرجعية مواقفك وحياتك الله ستجد جواب لكل سؤال.
0: كيف يعني؟
1: وأن الله أن الله اخطط لك قصة حياة ليس لا يلزم أن تكون هي قصة حياة
0: رويد.
1: هو له قصة حياة مستقلة ولك قصة حياة مستقلة. له نجاحاته لا يمكن أن تفعلها أنت ولك نجاحاتك لا يمكن أن يفعلها هو. وهنا لما نعلم انه هذه القمة التي وصل اليها فلان انا استطيع ان اصلها لكن من زاوية ثانية، بل احيانا كنا متربع عليها لكن في زاوية اخرى هو لم يرها.
2: يعني نقدر نقول الانسان ناجح سواء لاحظ نفسه وما لاحظ نفسه. يعني الانسان ناجح لكن هو ما يدري انه هو وصل لمرحلة النجاح هذه.
1: لذلك من من من ما سيخرج وينتشله، تحدث عن نجاحاتك يا اخي، على الأقل اكتبها لنفسك، تحدث عنها. شوف موضوع بعض الحقائق في هذا الوجود تريحك من مثل هذه المعلومات والأخبار اللي تطلع مثل الصدمة. لما قال الله لك والعاقبة للتقوى، ترى ثق تماما أنك إذا كنت الأتقى ستكون لك العاقبة، ستفوز يوما. طيب لما قال لك الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذا أتقنت عملا ما مهما كان ثق تماما أنك ستبرز. حتى كانوا يقولون لو أتقنت تفتيت البعر لاحتاج الناس إليك.
0: عرفت أن عندك قيمة
1: في شيء، يعني أنت في حاجة مبدع فيها. وحينها مهم جدا ألا تبحث عن الضوء في خارجك، ابحث عنه في داخلك. دائما استخرج التحفيز من داخلك وأنك أنت تقدر، وقولها لنفسك أنك تقدر، والله أنك تقدر، لأن الذي ينجز لك هو الله وليس الناس. ولو اجتمع أهل السماء والأرض ليمنعوك من الإنجاز والله ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يخلوك تصير مبدع منجز، حتى لو رفعوا اسمك في لوحات، حتى لو سناب شات ساعدك، لكن ستكون ستنهار سريعا. وأسوأ مرض سيلحق بك هو تشوش هذه الصورة، لأنك أمس كنت مقدم. يعني أنا التقيت شباب اتجهت نحوهم الأضواء فترة من الزمن وصار على القمة. طيب انتهى الحدث، خفت الضوء، دخل في أزمة نفسية.
0: وزي بعض المسؤولين اللي كانوا الناس يرودون، أنا زرت مسؤول في مكة كان في جهة معينة في بيته عنده زي الديوانية كذا، فلما كان في على رأس الهرم ما تجد موقف والناس يروحون ويجون. لما تقاعد جينا له يمكن ثلاثة أربعة أنفار جالسين وهشوا ذبان، إذا صحت العبارة. إذا ما عنده تقبل لنفسه راح يتعب نفسيا. لكن خلنا نطلع الفاصل ونرجع نكمل الحديث.
5: جدد.

0: مع كل إشراقة شمس يوم جديد.
1: جدد
2: كزهر لا يغطيه الذبول.
0: من قال أن الدنيا ساكنة فربوعها تمضي بالحياة؟ تبدأ طريقك في العمل بالعزم تبلغ منتهاه. من لا يتجدد يتبدد ويتقادم من لا يتقدم.
2: فجدد في حياتك وانسى هما فإن
1: جدد.
3: جدد مع الشيخ إبراهيم الدويش وتركي المطيري.
4: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم عن الشباب ومعضلة التقبل. تقول فاصل قطعك من حاجة مهمة، شيء يا هرويت؟
5: وأنا كنت بستفيد منكم، يعني أنتم كنت في شيء ما شاء الله تكلموا شيء جدا مفيد. يعني كان حتى النقطة مهمة إنه الإنسان يبحث للضوء داخل نفسه وما يبحث للضوء خارج نطاقه يعني. وكمان قدرت أكد معلومة إنه دائما أنا كنت أفكر في الموضوع ده، إنه الإنسان ناجح سواء عرف ولا ما عرف، سواء عرف بإنجازه ولا ما عرف بإنجازه. يعني تأكدت لي المعلومة هذه من حيث انه ما قدر يسوق لنفسه، ما قدر ايش انه يظهر هذه القيمه، فلما يلقى الناس التانيين يصوروا زي كذا يقوم يحبط، فيقوم يرجع ايش لدائره انه ايش انه انا ماني ناجح، انا ماني. لكن انت ناجح، انت عندك حاجه تتقنها، عندك حاجه تقدمها، لكن انت ما تدري عنها، او انك تدري عنها لكن شفت غيرك حلو يعني مسوي نفس الشغله دي، لكن اللهم انه ايش انشهر بسبب انه هو سبقك بانه ايش يشهر نفسه بأنه يظهرها للآخرين. يعني دائما أنا أشوف أنه الإنسان لازم ما يوقف، ما يعيق نفسه، ما يقدر ما يقول أنه يقدر، ما يبدأ يحبط نفسه يقول أنا ما أقدر أنا ما أقدر. هاي دي النقطة المهمة اللي كنت أركز عليها.
4: حلو، أنا راح أرجع لك بس برسلك عن بعض الحالات من أصدقائك ومن زملائك مر بالدروب بسيط ولما رجع يبحث عن نفسه انطلق من جديد. لكن خلنا نأخذ معنا الأستاذة ماجدة صديقي، مدربة وحقيقة مشرفة على قطاع كبير من الشباب والفتيات، لعلنا تحدثنا حقيقة عن الشباب ومعضلة التقبل. أستاذة ماجدة حياك الله، تفضلي.
6: الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته.
6: سعيدة جدا للوجود في هذا البرنامج الجميل المبدع، أسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم يا رب. حقيقة عالم الشباب عالم جميل وفيه من القضايا الحية وتفرض نفسها حاليا بشكل جميل جدا. والتعامل مع الشباب في قضية التقبل، ما أعرف هل حضرتكم يعني هل التقبل هو مسؤولية ممن حول الشباب يعني تتجهنا للشباب، أم هو الشاب نفسه له دور في أنه يحيي قضايا التقبل أو يثبت للآخرين أنه هو له أحقية أو أنه جدير بالتقبل منهم؟ أتوقع أن هي مسؤولية مشتركة من الاثنين، من حول الشاب ينبغي أن يعطيه دائما الإحساس بأنه جدير بالقبول، جدير بأن يحظى على احترام الجميع، وكذلك الشاب لابد أن يكون له دور في أنه هو يقدم مبادرة أو يظهر نفسه بطريقة جديرة بأن يحترمه الآخرون، وهكذا تنطلق المسؤوليتين في إخراج كيان شبابي جميل. وسبحان الله يكون انطلاقة لكثير من الحماس والعطاء في المجتمع، وبكذا تتكامل المسؤولية من جميع الأطراف، من كل مؤسسة تحيط بالشاب سواء كان من تربوية أو تعليمية أو أسرية، وكذلك مساهمة الشاب نفسه كلها تتكامل في إعطاء الكيان الشبابي الجميل في المجتمع.
4: أستاذة، أنت من خلال احتكاكك أيضا بالشباب والفتيات، هل ترين الفتيات يعني في قضية تقبلهم لأنفسهم أو حتى للآخرين، ويعني هم المعضلة عندهم أكبر من الشباب الذكور؟
6: والله أتوقع الشابات يعني أتوقع أنها يعني أمر مشترك، لكن لا أتوقع أن الشابات الفتيات يعني يتقوقعنا في جو أقل من الشباب. بالعكس، أنا أشوف أن الشابات ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآن في مبادرات دائمة وإيجابية دائمة وفي تحرك دائم نحو الأفضل، ويعني بإذن الله عجل هذا أمل وتوقع يعني منهم بإذن الله عجل. لكن تبقى في مساحات من الانشغال بالتواصل الاجتماعي اللي تخلي البنات بيدخلوا في كده انعزال لا شعوري قليلا عن المجتمع. نحن كيف نستحثهم على الخروج، كيف نستحثهم على أنهم يفرضوا تقبل الآخر لهم وتقبل المجتمع لهم، هذا جزء من مسؤوليتنا نحوهم سيدي الكريم.
4: جميل. أخيرا، احتكاكك أنت بالشباب وعلى وجه الخصوص، هل ترين أن مشكلة معضلة التقبل عندهم موجودة بنسبة كبيرة ولا قليلة؟
6: والله في شريحة أستاذ الكريم، في شريحة من الشابات فعلا عندهم الإحساس بعدم التقبل، لكن له أسباب كثيرة، منها نفسية، منها لمؤاخذة يعني أفكار مسبقة قيلت عنهم مسبقا فهم تشربوها وتقبلوها لم يستطيعوا تغييرها. في أسباب نعم، في يعني نعترف بوجود هذا الأمر، لكن في أنا عن نفسي أستاذ الكريم واجهت شابات كانت عندهم هذه المشكلة، لكن لا قوة إلا بالله تخطوها، إما على يد مربي قدير أو مربية متفهمة أو على يد مبادرة إيجابية شخصية، تخطوا كثير من المعضلات، وهي إن شاء الله ليست معضلة بقدر ما هي تحدي. أنا أتمنى أن يتواجه الشباب هذه المشكلة بأنها تحدي وأنهم يستطيعوا تجاوزه بإذن الله عز وجل.
4: جميل، أنا شاكر لك هذه المداخلة أستاذة ماجدة صديقي، مدربة دولية ومستشارة حقيقة في الشأن الأسري والمكي أيضا، أنا شاكر لك يا أستاذة.
6: أكرمك الله، وأنا شاكر وسعيدة جدا، وفقكم الله.
4: شكرا. إيش تكتب؟ كيف أشتغل؟
5: والله أيوه، كنت جالس أسجل كم نقطة مهمة، اللي هي ذكرت أنه من أحد الأسباب اللي تؤثر على الشابة وعلى الشاب أنهم يسمعوا الكلمة يقولوا
4: أنا أحس أن البنات أكثر في يقولوا هذا، عندهم مشكلة في يعني السهم ممكن يختلف.
5: لا تلبس كده عشان لا يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك الناس، إيش يقولوا عنك إنت، إذا حنت ليش رايح تسوي كده، إيش يقولوا بعدين. فكلمة يقولوا هذه هي معطلة الحالة، هذه مشكلة.
4: كيف تسوي مناعة عنها؟
5: كيف أمني عنها؟
4: لا تسوي مناعة ذاتية أنت منها تجي.
5: إنك أنت تتقبل نفسك، أنت إيش لك في كلام الناس؟ خليهم يقولوا، إذا أنت قابل نفسك وقابل الفعل اللي قاعد تسويه وعارف من وجهة نظرك من منظورك أنت إنه هذا الشيء صح، خلاص ليش تسمع اللي كلمة يقولوا؟ ممكن هم ما شافوا بنفس المنظور وبنفس وجهة نظرك. فالسبب أو من الأسباب التي تؤدي إلى تزعزع الثقة بالنفس اللي هو يقولون، وكيفية تخطي إنك إيش تثق بنفسك
4: وتكون أنت عارف
5: إنك تتقبل نفسك وأنت تكون أعلم.
4: طيب راح أرجع لك دكتور، في بدايات مرحلة البلوغ، ما بقول المراهقة، ومرحلة البلوغ والدخول للبلوغ، أحس إنه الشباب والفتيات يكون مرة حساس ومرهف درجة ممكن يعني كلمتين أو كلمة تؤثر فيه وتقلب كيانه وتخليه يهتز ثقته بنفسه. هل هذا شيء فسيولوجي طبيعي ولا هو تأثير التربية والثقافة من الصغر والآن صار هش زي القزاز دقه ممكن يتأثر؟
1: لا، هو يعني ملاحظتك في محلها. أول الفترة التي يدخل فيها الشاب في مرحلة البلوغ وبداية الشباب والرجولة، هذه أخطر مرحلة من مراحل تكوين رجولته بعد المرحلة الأخيرة اللي هي آخر جزئية في الطفولة اللي هي من 10 سنوات إلى لحظة البلوغ.
4: أيوة.
1: هذيك الأخطر لأنها تدخل لمرحلة البلوغ هي التهيئة. طيب الآن دخل في مرحلة البلوغ،
4: يعني لو بنحط لها مرحلة 15
1: من 15 سنة
4: إلى 20
1: 16 إلى 18 20. هذه المرحلة هي مرحلة تكون ذاته الجديدة اللي هي ذات رجل مستقل،
4: حتمتد معه فترة.
1: ستمتد معه. إيش اللي بيصير فيه الآن؟ فيه يعني ميكانيزم داخلي يحفزه إلى أن يثبت نفسه أنه رجل مستقل. الصعوبة فين تجي؟ الصعوبة أنه كل المحيطين به، الفارق يوم يومين، كان 14 صار 15، شايفينه لسه نفس الولد الطفل
4: بزر.
1: لسه حالات الصراع هذه لا تنتهي لأنه تبدأ من البيت،
4: يعني كلمات كانها راجمات صواريخ عليه مسكين.
1: أيوة.
5: تلسة صغير.
1: وهو في في في في سنة أولى رجولة، وهي في سنة أولى أن تصبح
4: أنثى،
1: امرأة وأنثى ناضجة، يواجهون بدل من أن نأخذ بأيديهم نصارعهم، وهم يبدأ هنا تجي مشاكل تشوش الدور، هنا تجي مشاكل يتحدثون عنها في موضوع الهوية، تجي مشاكل في موضوع أنه لما ما يسمع الكلام نسميه صلف وتمرد وخروج عن وطي الشباب. القصة لا، القصة نحن ننازعه قضية فطرية فيسيولوجية طبيعية. المفترض أن نعينه لأن يحدث هذا الاستقلال والانتقال. لو أعناه في أن ينتقل هذا الانتقال الطبيعي ما صار عنده مشكلة في ثقته بنفسه، لكن لما ما نعينه تحصل عنده هذه المشكلة. ولذلك دائما لا تحصل مشكلات تشوش الدور وضعف الثقة وضعف احترام الذات وتقبل الذات أكثر ما تحصل في هذه السن. فإذا تجاوزها انتهى، تصلبت نفسه.
4: جميل.
1: بعد الثمنتاعش ترى
5: وتكونت
1: بعد الثمنتاعش تتصلب نفسه ويقف راشدا
4: وقادح.
1: أي نعم. الآن الآن لن يسمح لك بأن، لكن ما ندري ماذا مر به من تشوهات، ما ندري ما الندوب التي حصلت في هذه النفس، ما ندري في مواقف معلمين، أساتذة، والدين، الأصدقاء، الأقارب، كل تلك الألفاظ ما ذهبت.
4: صحيح.
1: لكن الموقف الغريب والعجيب اللي دائما أنا أقول، هذا الكاتب مشهور مصطفى أمين، تتفق تختلف معه، لكن مصطفى أمين كتب مقالا قبل أن يموت بعشرة أيام، نقل لنا حمد القاضي في المجلة العربية في بعد ما مات مصطفى.

0: تمام
1: نصف دقيقة
0: تمام. فزي ما ذكرنا انه وجدت انه الانسان في هذه المرحلة العمرية يبحث عن الضوء ايش في خارجه، فيجب ان يبحث عن الضوء في داخله، يبدأ بتغيير من نفسه، ما ينتظر التغيير، التغيير ما حيجيله، كل شيء ثابت الا التغيير. التغيير وحده هو مرحلة يجب ان يتخطاها الشاب في هذه المرحلة العمرية، وانه يبدأ يكون ذاته. صح ممكن الاهل يجي يرفضوه لانه لسه يقوله صغير، والله ما يقدر يسوي شيء، لسه ما نعتمد عليه، لكن انت تقبل، لانه هم ما حيبدوا يتقبلوك الا اذا انت
1: بدأت. أنا عندي معضلة تقبل المخرج، لازم انهي الحلقة. الى هنا مستمعي الكرام وصلنا الى نهاية هذه الحلقة. شكرا الدكتور عبد الله الطارق، مستشار التوجيه والارشاد النفسي ومدير الابحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. ايضا شكرا لك رويد قبول مشاركتنا هذه الحلقة. ايضا الشكر موصول للزملاء معي في اعداد واخراج هذه الحلقة. لكم تقبلوا مني تحياتي، انا طلال الزايد من خلف المايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: روح الشباب طفشونا كل شوية، يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبا أعرف هم أحسن مننا.
3: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري
4: يا أخي الزواج هم خلك منه،
5: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
6: روح الشباب روح الشباب،
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
8: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
9: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
10: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

أفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجل القلب ويزيدها إيمانا وينينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بين سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. أخرجه ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القرآن. وعن ذلك قيل: إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا، قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر، فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق، لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبتي، فتدبرت السبب ووجدته سريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على أخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس يفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه لفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي، احرصي أختي، أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله، فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق، وتقع يوما في مشكلة، أو تقع يوما في حال صعب، فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة
2: أعمال القلوب قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مكحول أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى مسلمة بن مخلد فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له فقال: إني لم آتك زائرا، ولكن جئتك لحاجة. أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن رجاء بن حيوة قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله. قال: فأشرفت عليه فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال: لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، جئت أسمعه. قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة. فضرب بعيره راجعا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
3: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة، وعند قراءة الآيتين مفصولتين وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
3: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
4: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
3: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا:
4: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
3: ولكن الصحيح هكذا:
4: ولم يكن له كفواً أحد.
2: وأن أتلو القرآن.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر. رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

إذا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ صالح ابن عواد الغامسي.
2: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني. لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين، إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج. حتى ذكروا فيما رووا أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير، قال: لبيك اللهم لبيك، لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي:

0: نادي ولا يرى، لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال: بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: ومع هذا تحج يا عماه؟ قال: أي بني، أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله لم يقبلك الله، ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد، لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيه في صندوق مغلق داخل الدار. لكن الله قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء، فلا مفر من الله إلا إليه. نعود: لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال: لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم كرر التوحيد فقال: لا شريك لك.
1: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله ابن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي مؤخر غير مقبوض. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة

0: كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله. معالي الشيخ صالح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لعلي أستأذنك شيخ صالح بأخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا، وهذا السائل الذي يقول: انتهى شهر رمضان المبارك وهو من مواسم الطاعات العظيمة التي يبذل فيها الناس جهدا ليحوزوا فيه على الأجور، ويشتكي الكثير من الناس الفتور بعد رمضان. هذا السائل يا شيخ يقول: نصيحتكم وتوجيهكم لنا في مثل هذا الأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى قد جعل مواسم الخير وأجورها العظيمة من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خير لنا ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا شد الإنسان على نفسه في هذه المواسم فهذا خير وفضل من الله الذي فتح على قلبه ويسر له أن يزداد من الطاعات والعبادات. ولا يجزع الإنسان إذا رأى في نفسه فتوراً وضعفاً في همته بعد شهر رمضان، بل إن هذا يكاد يكون أمراً مسلماً، فإنه قد بذل جهده جهداً وعملاً أكثر في مما اعتادت عليه نفسه. فالواجب على المسلم ألا يظلم نفسه ويلومها على ما أصابه من هذا الفتور، بل عليه أن يدعو الله أن يتقبل ما قدم من الأعمال في شهر رمضان، فإن الله لا يقبل إلا من المتقين. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن هذا الفتور مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، فإن الشيطان قد يوهم الإنسان أنه يجب عليه أن يستمر بنفس الهمة التي كانت عليها نفسه في رمضان، وأن عمله لن يقبل إلا هكذا، أو إذا عاد الإنسان إلى بعض معاصيه التي قد تركها في رمضان قال له الشيطان: قد عدت لما كنت عليه من الضلال. وهذا كله من تدليس الشيطان، فليحذر أن يقع في هذه المكائد. فالمسلم يعرف أن رمضان ليس كغيره، يزداد فيه العمل لأن الأجر فيه مضاعف. وكذلك قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل في العشر الأواخر ما لا يعمل في غيرها. ولكن على المسلم أن يجعل من نفسه أفضل مما كان عليه قبل رمضان، وأن يستغل رمضان بأن يثبت بعض الأعمال الصالحة. فربما رجل كان لا يقرأ من المصحف أبداً إلا في رمضان، فإنه إن استطاع أن يحافظ على القراءة من المصحف ولو يومين في الأسبوع بعد رمضان لكان خيراً عظيماً له.
0: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، يقول هل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أصوم الستة قبل أن أقضي ما علي من أيام من شهر رمضان المبارك؟
1: حديث صحيح قد ورد في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا يدل على مشروعية الصيام هذه الست بعد صيام رمضان، وأما فضلها فهو كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان يكون كصيام عشرة أشهر، وستة أيام كصيام شهرين. أما صيام الست قبل صيام القضاء فالأمر في ذلك واسع، لكن الأولى أن يقضي رمضان ثم يتبعه بالست من شوال، وإن صام الست قبل أن يصوم القضاء فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيكم. سائل يقول: عندما ذهبت إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد وزيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تحدثت مع شخص وقال لي أن من زار المدينة فإن عليه أن يزور بما يسمى بالمساجد السبعة الموجودة فيها ويصلي في كل مسجد منها ركعتين لما في ذلك من الفضل، هل كلامه هذا صحيح مع الشيخ صالح؟
1: لا يقصد في المدينة من المساجد إلا مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء. فالمسجد النبوي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا لها، لأن الصلاة فيها عن 1000 صلاة، ومسجد قباء لما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه 2 ركعتين كان كعمرة. وما عداها من المساجد في المدينة فالمساجد سواء، هذه المساجد التي يصلى فيها ويقصدها المسلمون للفرائض. أما المساجد السبع التي يسمونها في المدينة فهي مبتدعة لا أصل لها، هذه خرافات لا يجوز الإيمان بها. نعم.
0: بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي كيفية السلام على الأموات إذا مررت بالمقبرة، وما هو الدعاء المشروع؟
1: عند المرور بها يدعو بالدعاء للرجال والنساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي الحكمة من سجود السهو؟
1: كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عن نقص فهو جبر للنقص، وإن كان عن زيادة سهوا فإنه ترغيم للشيطان. نعم.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: متى يتأكد استعمال السواك؟
1: السواك مسنون كل وقت، ويتأكد عند قيامه من النوم، نوم الليل إذا قام من الليل، فأول شيء يبدأ به السواك، وكذلك عند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند تكبيرة الإحرام، وعند دخوله إلى بيته. نعم.
0: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، سائل يقول: متى يكون الدعاء في الصلاة، بعد أن أنتهي من التحيات أم بعد التسليم؟ بارك الله فيكم.
1: الدعاء في الصلاة يكون في السجود خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود. وكذلك يدعو في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هذا أحد المستمعين يقول: أنا سريع الغضب، يسأل عن علاج الغضب إن كان هناك شيء وارد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: علاج الغضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بينهما مشادة، فغضب أحدهما حتى أحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا وقالوا للرجل هذا الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب عنه الغضب. نعم.
0: ما حكم الإسرار بقول آمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
1: خلاف السنة، لأن السنة أن يجهر الإمام والمأموم بقول آمين. نعم.
0: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل شهر شوال من أشهر الحج؟
1: قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة وذي الحجة. وشهر شوال وقت الإحرام بالحج، وأما أداء الحج فهو يكون في أيام الحج، لكن من أحرم في الحج في هذه الأيام انعقد إحرامه ولو في عيد الفطر، لأنه قد دخلت أشهر الحج بانسلاخ شهر رمضان ودخول شهر شوال، فمن أحرم في هذه الفترة بالحج انعقد إحرامه، ومن أحرم بالحج قبل هذه الأيام فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج. نعم.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كنت مسافرا ودخلت المسجد ورأيت جماعة يصلون وصليت معهم صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت جماعة أخرى ودخلت معهم بنية العشاء، وإذا هم يصلون المغرب، وبعد سلام الإمام قمت وأتيت بالرابعة. يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
1: نعم، فعلك هذا صحيح إن شاء الله. صليت المغرب مع جماعة وصليت العشاء مع جماعة أخرى، وجمعت بين الصلاتين لأنك مسافر، ولا مانع أنك صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب، لا بأس بذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي شروط الحج التي إذا توفرت في المكلف وجب عليه الحج؟
1: الإسلام والبلوغ ووجود الزاد والراحلة ووجود المؤونة التي تبلغه للحج ذهابا وإيابا ووجود المركوب المناسب. نعم.
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا رجل يقول: مبتلى بالوسواس ويأتي علي الشيطان في وضوئي وفي صلاتي، وعندما أكبر تكبيرات عديدة، وإذا أديت التشهد يدخل علي ويقول: إنك لم تتشهد ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكبر ولم تسبح. يقول: ما هو التوجيه؟ لأن هذا الأمر يقلقني ويؤرقني كثيرا وقد أثر على حياتي.
1: إذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ألا تلتفت إلى الوسواس، بل ترفضه رفضا تاما ولا تتفاعل معه، وسيزول عنك بإذن الله.
0: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: أنا شاب في 23 من عمري ومستقيم والحمد لله، وأبي رجل كبير وهو شديد القسوة علي وقد سافر وتركنا، وأنا أريد الزواج ولكنه لا يساعدني بماله رغم أنه غني، وأنا لا أملك إلا مرتبي الذي يغطي مصاريفي ومصاريف إخوتي وأمي. يقول: هل يجب عليه تزويجي أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
1: أولا نوصيك ببر والدك والإحسان إليه، وإن كان والدك كما ذكرت يصدر منه بعض القسوة، فالواجب عليك الصبر والتحمل والإحسان إليه، ولا تتبرم مهما فعلت مع والدك من البر، فإن هذا عمل صالح، والإنسان مأمور أن يدفع السيئة بالحسنة مع الناس، فكيف مع الوالد؟ ولا أرى مبررا لشكواك منه وتبرمك منه، بل عليك أن تصبر ولا تبين للناس. أما قضية وجوب تزويجك فهذا فيه تفصيل. الوالد يجب عليه أن يزوج الابن إذا كان الابن فقيرا لا يملك شيئا ولا يستطيع الزواج، لأن هذا من الإنفاق، ونفقة القريب المحتاج واجبة على قريبه الغني، ومن ذلك تزويجه وإعفاؤه. أما إذا كنت تقدر على الزواج وتقدر على الاكتساب فكما ذكرت أنك متعلم وأن لك وظيفة ولك عمل فلا يلزم والدك أن يزوجك، وإنما تتزوج أنت من كسبك ومن محصولك. وعلى كل حال الذي يراه لك أن تتوكل على الله وأن تكتسب وأن تعمل. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هي العلة من تحريم الجمع في الزواج بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها؟
1: العلة والله أعلم المحافظة على القرابة والصلة، صلة الرحم، لأن الزواج بالقريبة العمة أو الخالة مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها هذا يسبب القطيعة لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهما على بعض، وهذا يسبب التقاطع في الرحم. فلأجل ذلك والله أعلم الشارع منع الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها. نعم.
0: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الوصايا النبوية التحذير من الشرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. ومن الوصايا النبوية أيضا: أطع أبا القاسم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. نفع المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم. التحلل من مظالم العباد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
2: أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار.

يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث

أُولَئِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: التفاسير القرآنية. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات. التفاسير القرآنية.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير، أو كما قال. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 5، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا 5 5، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. رواه البخاري. وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه مسلم. وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء رضي الله عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي، فخررت لإستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار